ده اختار انه يبقى له بنات وولاد يحملوا نفس الجينات اللي عنده. طبعا لما بقول جينات الله انا بقرب الفكرة، يعني فاهمين قصدي، طبعا ده لفظ لتقريب الفكرة. طيب يا ترى ايه هي الجينات اللي عند ربنا، عند الاله الاعظم الثالوث المحب اللي دايما في الكتاب المقدس بنقول عليه الله محبة، اللي بيتعرف بالمحبة؟ ايه الصفات اللي عنده دي اللي هو الدهاني، او الجينات اللي انا خدتها منه؟ ايه رأيك انت؟ فكر معايا كده، انت شايف ايه؟ ابوك السماوي ورثت منه ايه؟ هل نقدر نقول انك مثلا ورثت منه الابداع؟ هل نقدر نقول انك مبدعة في افكارك في التفاصيل؟ ولا ورثت منه القدرة على الخلق؟ اكيد طبعا برضو ما اقصدش الخلق من العدم، لكن هل انت مهندس ذكي كيميائي شاطر؟ انت موهوبة؟ ايه اللي ورثتيه من ابوك السماوي؟ وانت ورثت ايه من ابوك السماوي؟ كلنا ورثنا اننا مخلوقات خالدة، كلنا ورثنا صفات شخصية مختلفة. يا ترى انت ورثتي ايه وانت ورثت ايه؟ وهم من ده كله، هل تعلم انه معد لك مش بس الصفات الشخصية دي والمواهب اللي عندك، لكن معد لك ملكوت السماوات، ملكوت أبدي، لأنك مخلوق عشان تكون في معية هذا الأب السماوي. إيه الجمال ده؟ يوحنا 3 بيأكد علينا كلنا إنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ألف مبروك، أنت مدعو للحياة الأبدية اللي ورثتها، افرح وتهلل. أبويا وحبيبي وربي وإلهي، بشكرك لأني ابنك أو بنتك، بشكرك لأنك أعلنت لي صلاحك وأعلنت لي بنوتك، وبشكرك أني واخدة من جيناتك الحرية والإبداع وكتير من الصفات الحلوة، لأني مخلوقة على صورتك ومثالك. أمين.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار، إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة، وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: يا ابني احفظ كلامي واذخر وصاياي عندك، احفظ وصاياي فتحيا، وشريعتي كحدقة عينك، اربطها على أصابعك اكتبها على لوح قلبك. قل للحكمة أنت أختي، وادع الفهم ذا قرابة، لتحفظك من المرأة الأجنبية من الغريبة الملقة بكلامها. لأني من قوة بيتي من وراء شباكي تطلعت، فرأيت بين الجهال، لاحظت بين البنين غلاما عديم الفهم، عابرا في الشارع عند زاويتها، وصاعدا في طريق بيتها، في العشاء في مساء اليوم، في حدقة الليل والظلام، وإذا بامرأة استقبلته في زي زانية وخبيثة القلب، صخابة هي وجامحة في بيتها لا تستقر قدماها، تارة في الخارج وأخرى في الشوارع وعند كل زاوية تكمن، فأمسكته وقبلته، أوقحت وجهها وقالت له: علي ذبائح السلامة، اليوم أوفيت نذوري، فلذلك خرجت للقائك لأطلب وجهك حتى أجدك. بالديباج فرشت سريري بموشى كتان من مصر، عطرت فراشي بمر وعود وقرفة، هلما نرتوي ودا إلى الصباح نتلذذ بالحب، لأن الرجل ليس في البيت، ذهب في طريق بعيدة، أخذ صرة الفضة بيده يوم الهلال يأتي إلى بيته، أغوته بكثرة فنونها، بملث شفتيها طوحته، ذهب وراءها لوقته كثور يذهب إلى الذبح، أو كالغبي إلى قيد القصاص، حتى يشق سهم كبده، كطير يسرع إلى الفخ ولا يدري أنه لنفسه. والآن أيها الأبناء اسمعوا لي وأصغوا لكلمات فمي، لا يمل قلبك إلى طرقها ولا تشرد في مسالكها، لأنها طرحت كثيرين جرحا وكل قتلاها أقوياء، طرق الهاوية بيتها هابطة إلى خدور الموت.

زمن المعجزات ده ولا وفات فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتيرة مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. البحر قدامي ممكن أغرق، والأعداء جايين ورايا فممكن يقضوا عليا. بنيجي في أوقات ومواقف في الحياة بنشعر إن التهديد والخطر والمشاكل جاية من كل جهة، مش قادر أطلع لقدام ولا حتى قادر أرجع لورا. وده اللي نقرأ عنه في سفر الخروج أصحاح 14. خرج الشعب من أرض مصر ووصلوا عند البحر الأحمر، وفي الوقت نفسه فرعون غير رأيه، إزاي أسيب الشعب يمشي كده؟ فراح واخد الخيل والمركبات والجنود، وده مش أي جيش، ده جيش فرعون المعروف بقوته العظيمة. وفجأة لقى الشعب نفسه إنه محاصر، زي ما أنا وإنت كده في مواقف مختلفة في حياتنا بنشعر بالحصار ده، مشاكل من كل جهة. كتاب بيقول عن اليوم ده إنه اليوم الشرير. صرخ الشعب من الخوف والضيق، ده مش بس الشعب اللي صرخ، لكن ده موسى كمان صرخ. تقرأ ده في عدد 15، فقال الرب لموسى ما لك تصرخ إلي؟ لأن في حل هنشوفه بعد ثواني، لكن قبل ما نشوف الحل هقف واسأل نفسي واسألك نفس السؤال. لما بنلاقي نفسنا محاصرين، المشاكل من كل جهة، مش عارفين نروح فين ولا نهرب منها فين، إحنا بنعمل إيه؟ في ناس بتنكمش، تنعزل، تستسلم للاكتئاب والضيق. في ناس تانية تحاول تهرب من المشاكل، تعمل حاجات تانية وتعتقد إن ده هينسيها، لكن في الواقع دي مش الحقيقة. الحل موجود، أنت محتاج تصرخ، بس مش تصرخ مع نفسك، تصرخ للرب. كتاب بيوعدنا في آيات كتيرة في سفر المزامير، تفتح كده مثلاً مزمور 3 تلاقي بصوتي إلى الرب أصرخ فيجيبني من جبل قدسه، يعني ربنا بيجاوب، بيستجيب الصراخ. وفي مزمور 18 المزمور المشهور بيؤكد داود ويقول في ضيق دعوت الرب وإلى إلهي صرخت فسمع من هيكله صوتي وصراخي قدامه دخل أذنيه. صرخوا للرب والرب استجاب زي ما آيات المزامير بتقول لنا، وأعطى موسى المفتاح، قال له ارفع أنت عصاك، والعصا دي كانت بترمز للسلطان الإلهي، مد إيدك على البحر وشقه. أنت كمان تقدر النهاردة تقف قدام البحر الضخم، قدام الحصار الشيطاني اللي من كل جهة، وتعلن سلطان الرب، لأن ليه وحده كل السلطان، وسلطانه على الكل، وسلطانه أبدي لا ينتهي. في مزمور 24 بيشجع إيماننا كده ويقول لنا للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها، ويكمل ويقول ده ملك المجد الرب القدير الجبار. العجيب صاحب السلطان القدير الجبار عمل المعجزة، شق البحر. نقرأ في عدد 27 ومد موسى يده على البحر فأجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة كل الليل وجعل البحر يابسة وانشق الماء. دخل الشعب جوه البحر، والكتاب بيقول لنا دخلوا جوه البحر في وسط البحر على اليابسة كأنهم ماشيين على الأرض. ده موجود في رسالة العبرانيين 11، بيقول بالإيمان اجتازوا في البحر الأحمر كما في اليابسة، الأمر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا. البحر مش هيغرقك طول ما أنت ماشي مع الرب في علاقة حقيقية. البحر اللي قدامك أياً كان مش بس مش هيغرقك، ده يتحول لطريق عشان تعبر وتروح إلى المشيئة الإلهية العظيمة. أيها الجاعل في البحر طريقاً، تعامل يا رب مع كل بحر قدام أي حد بيتابع معانا. يا رب مد إيدك على كل بحار بين عالية قوي، على كل أمور بين فيها حصار متعب من كل جهة. عندك طرق لا
لأنه مكتوب عنك كده الجاعل في البحر طريقاً. أيوة رب، أنت تجعل طرق غير متوقعة تخرجنا بيها من كل حصار صعب، من كل يوم شرير، وتخرجنا بمعجزة مرفوعين الرأس لأننا اتكلنا عليك، وكل اللي اتكل عليك لن يخزى أبداً، ولن تخزيه، بل تصنع عجباً يمجد اسمك، لأن لإسمك وحدك كل المجد أيها القدير، اللي ليك وحدك كل الأرض. بكرة يوم جديد، حلقة جديدة، أشجعك اتمسك بالإيمان مع كل حلقة في نقلة لحياتك استقبلها.

0: يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر، وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قضتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أثق يا رب ان انت اللي بتعمله كله صالح وكله امانة من الان والى الابد. امين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر، حب المسيح، نور العالم. القيادة مش بس كاريزما، القيادة هي رؤية بتتحول لخطوات عمل. والنهاردة هنشوف مع بعض رجل ما كانش نبي ولا كاهن، ده كان سائي الملك، وظيفة مرموقة، لكن قلبه كان مع الأسوار المهدومة في أورشليم. النهاردة هنتكلم عن نحمية. نحمية بيعلمنا إزاي نبني لما الكل بيحبطنا، لأن كان على قلبه يبني السور لأجل نجاة المدينة، فحقق له ربنا اللي كان على قلبه بالظبط. نحمية عمل شوية خطوات، ما دخلش كده على الملك علشان يشتكي بعشوائية، لأ، ده عمل حاجتين من أهم ما يمكن ومهم جدا إن احنا نعملهم في كل قرارات حياتنا. أول حاجة الصلاة، صلى 4 شهور قبل ما يتكلم، يعني عمل لنفسه إعداد روحي ونفسي. الخطة كانت لما الملك سأله: ماذا طالب أنت؟ نحمية كان محضر بالظبط كل حاجة كاملة، المدة، التصاريح، الموارد. النتيجة كانت علاقة ثقة بينه وبين الملك، وحول العاطفة دي إلى قرار سياسي ومدني مدعوم بالموارد. تاني حاجة مع الأصحاب، عمل فريق عمل ووزع الأدوار. نحمية ما راحش يبني السور كده لوحده، لأ، ده كان عبقريته في المشاركة، مبدأ إنه هو كل واحد يبني السور مقابل بيته. ليه عمل كده؟ علشان المصلحة الشخصية تتحد مع المصلحة العامة، فالكل يبني بإتقان لأنه بيحمي أهله وبيته. التنوع جمع بين الكاهن، السايغ، التاجر والنساء، الكل ليه كان مكان في المشروع، والنتيجة خلق روح فريق وتحويل شعب محبط لقوة عاملة منظمة. رد فعله في كل مرة يحصل فيها أزمة، بصوا معايا كده، في كل مرة حصل فيها أزمة، إزاي كده تحصل إدارة الأزمات؟ كل ما كان البنى بيتقدم كان الضغط بيزيد، ونحمية كان بيرد بمنطق الثبات المرن، إزاي؟ ضد السخرية، سنبلط وطوبيا ضحكوا عليه، فرد فعله كان إيه؟ تجاهل السخرية والتركيز على العمل مع الصلاة. ضد التهديد العسكري، قسم الناس نصين، نص بيبني ونص ماسك السلاح. ضد الفتنة الداخلية، لما الأغنياء استغلوا الفقراء، وقف وقفة حزمة وطالب بالعدالة الاجتماعية عشان ما ينهارش المشروع من الداخل. النتيجة بالمنطق العلمي إيه بقى؟ السور اللي فضل مهدوم 141 سنة اتبنى في 52 يوم بس. تحليل: النتيجة دي ما كانتش سحر، كانت نتيجة حاجات كتير، تخطيط دقيق،
في البداية صلاة زي ما قلت لكم، تخطيط دقيق، قيادة بالقدوة، تنظيم، إغلاق الثغرات الأمنية والروحية، والأثر استعادة الهوية الروحية للشعب اللي كان ضايع. الخلاصة بتقول إيه؟ نحمية بيثبت إن الغيرة المقدسة لو ما تحولتش لنظام وإدارة هتفضل مجرد أمنيات. السور مش بس حجارة، السور هو إرادة اترممت قبل الحجر. والحب المحرر بيقولك أنا مش بس محتاج دموعك على حالك المهدوم، أنا محتاج إرادتك علشان نبني سوا. ما تبصش لحجم الخراب، بص للخطة اللي هنمشي عليها مع بعض. أنا معاك في كل طوبة بتحطها في مكانها، وهساعدك وهديك القوة، بس خلي عندك النية وأنا هديك الإمكانية، لأن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. نحمية 22.

عايز أخرج من هذا المكان إنسان آخر. اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاط إليك أرجعون.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة وأنا بصلي كنت بقول لربنا الكلمات دي: برفع إيدي قدامك وبقول لك اغسلني فأبيض أكثر من الثلج، قدسني من تاني ليك النهاردة، امتلكني، بختارك ملكي وأبويا وتاج راسي، العدو ملوش فيا مكان، هو وكل أعماله وفكره ومشاعره ودوافعه إلى خارج، أنا ملك يسوع. كل غيرة، كل مقارنة، كل دوافع غير نقية، كل محبة للظهور، كل طرق معوجة منه برفضها، وبختار أكون ليك إناء خزفي تسكب فيه كنزك يا حبيبي. إنتي فيك، في الكنز اللي فيا، مش في حلاوة ولا فخامة ولا قوة إنائي. إنت اخترت الخزف عشان عارف إنه ضعيف وما يستحملش، لكن اللي فيه أهم وأغلى. إنت أهم مني، إنت أغلى مني فيا، والناس اللي حواليا والناس اللي بخدمهم محتاجين ديك، مش ليا ولا حتى الفريق خدمتي. انت وحضورك هو الاهم والاغلى. وافتكرت الايات الموجوده في مزمور 18 من عدد 16 لعدد 19 بتقول كده في الترجمه المبسطه: مد ذراعه من عليائه وامسك بي وسحبني من المياه العميقه المندفعه، خلصني من اعدائي الذين هم اقوى مني، انقذني من كارهية فقد كانوا أقوى من أن أواجههم، وبينما كنت في مأزق هاجمني أعدائي، لكن الله كان هناك ليدعمني ويعينني. الله يحبني لذا أنقذني وأخذني إلى مكان آمن لا ضيق فيه. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: داود اللي عاش قبل المسيح وجوده في أرضكم بسنين طويلة فهم قلبي ناحيته، عارف كويس إنه في يوم بليته أنا مش ساكت ولا واقف أتفرج عليه، وإنه لما يدعوني هأجيبه، وإني بحبه وقلبي مسرور بيه وأبدا مش هسيبه وهنتشله. كان عنده نوع ثقة فيا كنت بحبها قوي. داود واثق ومصدق فيا، عارف غلاوته عندي، مع انه ما شافش يسوع وهو بيموت علشانه على الصليب. كان سامع نبوات وهو نفسه كتب بالروح القدس نبوات عن المسيح، الرب اللي هيجي، لكن ما كانش فاهم ابعدها ولا عارف الدور الرئيسي اللي المسيح هيقوم بيه عشان يصالح السماء بالارض، ولا حد كان فاهم. عشان كده أشعياء كتب في إصحاح 53 وقال: من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب؟ مين هيصدق اللي هيحصل على أرضكم؟ مين هيقدر يستوعبه ويفهمه؟ فعلا خلق الكون ما كلفش السما شيء، بكلمة خلق الكون، لكن خلاص البشرية كلف السما كل شيء. استردادكم كان تمنه غالي وغالي قوي. الغريبة إن داود يفهم ويقدر غلاوته عندي وهو اللي ما شافش ولا عرف، ولا كان بين إيديه الكلمة المقدسة اللي حكت ليكم الحدوثة كلها واللي عملوا المسيح عشانكم. هو فهم، وكتار من أولادي دلوقتي مش قادرين يفهموا. عارفين ليه؟ عشان علاقة داود كانت خاصة جدا معايا. الأوقات اللي قضاها قدامي وفي كل مكان كان بيتحرك فيه كنت مالي قلبه وتفكيره، حتى في وقت صراعه وخوفه وحيرته كان بيصارع معايا ويحتار ويسألني ويفضل قدامي لغاية ما حالته تتبدل، زي الطفل اللي بيرفص بس وهو في حضن أبوه، وبعد العصبية والحيرة يهدأ ولما يشوف نفسه في حضن أبوه يطمن. داود كان كده، كان عارف إني أبوه الحقيقي، مع إن الجزء الأكبر من حدوتة الآب مع الأرض ما كانش لسه حصل، لكن بالإيمان فهمه وصدقه من غير ما يشوفه. شافني الراعي اللي معايا مش محتاج لحاجة، شافني اللي ماشي معاه في وادي ظل الموت عشان كده ينفع ما يخافش، شافني السند والمعين لي في أوقاته الصعبة، شافني الرب القدير اللي يقدر يدعوني فأخلصه، شافني الأب المسرور بي واللي بيحبه، شافني الإله الرحيم اللي بيرحمه في وقت ضعفه وفي وسط خطيته، شافني المستحق التسبيح والعبادة اللي يستاهل أغنية ترنيمة من تأليفه وعزفه، شافني غالي وعالي وقريب، قدوس وحنين وقدير، راعي عادل وحقاني ومحب ومتواضع. داود كان مشغول بيا وغيران على مجدي، كان ضعيف أيوة، كان بيغلط كتير، لكنه كان بيرجع أول ما بعتله اللي ينبهه بخطأه مهما كان كبير، كان مش بيعاند ولا بيكابر زي ما شاول عمل، لكن بيرجع ويتوب بحق وحقيقي ويقبل تبكيت الروح القدس اللي يساعده يعدل وضعه وموقفه، يقر بمشاعره لكن كمان يختار الموقف الصح. عشان كده داود كان غالي عندي قوي، واخترت إن من نسله يجي يسوع، وقلت عنه الكلمات دي اللي ما قلتهاش عن حد تاني في أعمال أصحاح 13 وعدد 22، بيقول كده بالترجمة المبسطة: وشهد لداود فقال: لقد وجدت داود بن يسى كما يريده قلبي، وهو سيفعل كل ما أريده. العلاقة القوية اللي كانت بيني وبينه في الخفا هي السر ورا حياة داود كلها، اللي خليته ما يستحملش تعيير جولياط لشعبي وإهانته لي وإهانته لي أنا كمان، لأنه كان عارفني كويس، فكان عارف إنه لو وقف قدامه أنا مش هسيبه وهديله نصرة. وأنا عايز أقدم ليكم دعوة تعرفوني بحقيقي مش تسمعوا عني. إنكم تسمعوا أو تقروا عني ده جميل ورائع، لكن إنكم تعرفوني شخصيا دي حاجة تانية، تعرفوا قلبي، يكون لينا مع بعض لقاءات حقيقية حية فيها تختبروا كل اللي بتسمعوه وبتقروه عني عشان تعرفوا تعيشوه معايا. الكنيسة والاجتماعات وسماع الوعظات وقراية الكتب والخدمة والصوم كلها حاجات قوية وجميلة وعايزك تكمل فيها، لكن أنا وإنت والعلاقة الحية اللي بيننا تيجي قبل الحاجات دي كلها. أنا قلت يا ابني أعطيني قلبك، أنا عايز قلبك، محبتك وفهمك ليا ولأبعاد العلاقة معايا. أنا بحبك جداً وفهمك جداً وعارف عنك اللي حتى أنت ما تعرفوش عن نفسك، وديتك قلبي من زمان، ومش بس قلبي لكن قدمت ابني الوحيد برضا على الصليب عشانك عشان ترجع لحضني واستردك، فالجزء اللي يخصني من العلاقة كامل وتام للآخر. لكن أي علاقة من طرفين تحتاج لاهتمام ورعاية وعناية من الطرفين، ما ينفعش تتسمى علاقة وهي مبنية على طرف واحد. الاجتماع والمجموعات والخدمة والكنيسة مش هي العلاقة أبداً، اوعوا الأمر ده ياخدكم بعيد. في ناس مستعدة تقضي أيام تخدمني لكن ما تعرفش تقضي نص ساعة تتكلم معايا أو تعرف رأيي في أمر معين، مش عارفة تسمع صوتي لأنها ما تعرفوش. في ناس مستعدة تصوم عن الأكل مئات الأيام في السنة لكن ما تعرفش تقابلني فيهم كم ساعة. دي مش علاقة، العلاقة هي أنا وإنت وإحنا لوحدنا. عارف تسمعني؟ قادر تستقبل حبي؟ عارف تفهم فكري من ناحيتك؟ عارف تقضي وقت قدام كلمتي وتستقبل إعلاناتي ليك من خلالها؟ عارف تحطني الأول وتاخد رأيي في كل تفاصيل حياتك؟ اختياراتك بتاعتك لوحدك ولا أنا فيها شريك معاك؟ بعد ما تبقى في علاقة حقيقية معايا كل حاجة تانية هتعملها إن كان في كنيسة ولا صوم ولا خدمة هكون مسرور بيها. وتاني هقولك أنت أهم عندي من أي حاجة، بس هل أنا مهم عندك أكتر من أي حاجة؟ داود كان بحسب قلبي لأنه فهمني وفهم قلبي، وأنا عايز أقول الكلمات دي على حياة كل واحد فيكم وباسمه، ومشتاق أقولها لكم صدقوني، عايزك تسمعها مني وأعرف أقولها لك، بس ده هيحصل وإحنا قاعدين سوا وإنت طالب تعرفني وتفهمني، وأنا بعلن ليك عن غلاوتك عندي، بس إنت تعال قدامي وانتظرني وأنا هأوجد ليك. آمين.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. اشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

قد إيه مرات بنصدق إن العيان الصعب ده هو اللي هياخد مجره؟ تقارير الأطباء اللي بتقول إني عندي مرض صعب قوي، خناقات وصوت الخناقات اللي في البيت، العيا، التعب، الإحباط، الفقد، الوحدة، قد إيه مرات الحاجات دي بتبقى صوتها عالي جداً لدرجة إن الإيمان بيخبو بيضائل قدام صوت العيان العالي جدا. فبيبقى صعب قوي أصدق إن في نصرة جاية، صعب قوي أقول إني همشي في موكب نصرة المسيح في كل حين، صعب أصدق إنه هو غلب وبالتالي أنا هغلب. صح، صوت العيان مرات بيبقى عالي قوي. لما بنحفظ آيات زي الآيات اللي بتقول من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا قوات ولا رؤساء ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. لو حافظ الكلمات دي هدخل بثقة وهقول لك أنت يا رب غلبت، وأنا واثق أن الغلبة دي هتبقى بتاعتي. تعالوا نسمع الترنيمة الجاية بتقول ثقتي، ثقتي واثق بكل الكلمة ما تحمل من معنى أن أنت يا رب غلبت وأنا فيك غالب يسوع. أمين.

يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشوفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعنينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين ان احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كل رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا ان احنا نلحق ندرك ونفهم ان انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دين اكتر احنا عرفنا نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء، واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا. لكن يا رب افتح حنينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. امين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أعزائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، أهلا بيكم، سواء كنت صبح أو ليل بتسوق أو في البيت. إحنا النهاردة هنبدأ برنامج جديد، برنامج اسمه حكمة سماوية. البرنامج ده هنمشي فيه سلسلة ورحلة مع بعض من سفر الأمثال. سفر الأمثال هو سفر الحكمة، وسفر الأمثال سفر عملي جدا جدا. في السفر ده بنتقابل مع الفلوس، بنتقابل مع الوقت، بنتقابل مع الأصدقاء، بنتقابل مع العيلة والبيت، بنتقابل مع الكسل ومع النشاط. في سفر الأمثال بنتقابل مع كل الأمور اللي احنا ممكن كل يوم احنا بنتعرض ليها. احنا هنمشي سلسلة مع بعض في سفر الأمثال من أصحاح 1 لأصحاح 31. كل حلقة هناخد حوالي 3 دقايق 5 دقايق نتعلم من كلمة الله. سفر الأمثال كتبه سليمان الحكيم، كلنا عارفين الحكاية دي. وسليمان الحكيم كتب 3 أصفار في الكتاب المقدس، كتب سفر الأمثال والجامعة ونشيد الأنشاد. سليمان كان ملك إسرائيل، وسليمان ملك 40 سنة على إسرائيل. سليمان عارفين كلنا إنه ابن داود الملك العظيم، وسليمان هو اللي بنى الهيكل. سليمان اشتهر جدا في جيله وفي كل المنطقة اللي كان عايش فيها إن هو أحكم أبناء جيله، للدرجة اللي فيها إنه كانت الناس بتروح له من كل حتة عشان تسمع الحكمة بتاعته، تتعلم منه. سليمان كان عنده مصدر مهم قوي للحكمة. المصدر المهم لحكمته كان نعمة وعطية إلهية ربنا ادهاله. في أول تولي سليمان للحكم عمل حاجة حلوة قوي، هنلاقيها في سفر الملوك الأول أصحاح 3 آية 9. سليمان راح كده في خلوة وطلب الرب، والرب ظهر له في رؤية وقال له أنت عايز إيه يا سليمان في بداية حكمك؟ إيه الطلبة اللي عندك؟ إيه شهوة قلبك وإنت بتبقى ملك لشعبي؟ فسليمان طلب طلبة حلوة قوي وحكيمة قوي وعجبت ربنا قوي، فقال له كده فأعطي عبدك قلبا فهيما لأحكم على شعبك وأميز بين الخير والشر، لأنه من يقدر أن يحكم على شعبك العظيم هذا؟ فحسن الكلام في عيني الرب، لأن سليمان سأل هذا الأمر. فقال له الله من أجل أنك قد سألت هذا الأمر ولم تسأل لنفسك أياما كثيرة، ولا سألت لنفسك غنى، ولا سألت أنفس أعدائك، بل سألت لنفسك تمييزا لتفهم الحكم، هوذا قد فعلت حسب كلامك، هوذا أعطيتك قلبا حكيما ومميزا حتى إنه لم يكن مثلك قبلك ولا يقوم بعدك نظيرك. سليمان لما طلب الطلبة دي ربنا ملأ قلبه بالحكمة، اداله قلب حكيم، قلب فهيم، قلب يميز الخير والشر. وسليمان من خبرته في الحكم وخبرته الروحية والموهبة اللي رب ادهاله من الحكمة كتب الأمثال دي. سليمان أصلا كتب أكتر من 3000 مثل، هنلاقي الكلام ده في ملوك الأول أصحاح 4، وكتب حوالي 1005 نشيد، يعني مقطوعة شعرية. من 3000 مثل دول اللي كتبهم سليمان أو أكتر شوية، في سفر الأمثال هنتقابل مع حوالي 513 أو أكتر شوية من أمثال سليمان اللي هم أكتر من 3000. حابب أختم معاكو بحاجتين الحلقة دي. الحاجة الأولى إنه إحنا شكلنا عندنا دعوة كبيرة إن إحنا نعيش بحسب الحكمة السماوية، فده محتاج نعمة سماوية. فكل حاجة سمعتها وهتسمعها أطلب معونة، أطلبي معونة من الرب إنه يدينا نعمة سماوية عشان نعيش الحكمة السماوية. الحاجة التانية، سليمان كان شخص عادي جدا، صحيح هو ربنا اختاره يكون ملك، لكن الشخص العادي ده لما ربنا قابله واداله طلبه الحكمة فتحول إلى شخص حكيم جدا. وإحنا كلنا يمكن نكون أشخاص عاديين، لكن لما بنطلب عطية من السماء بنطلب حكمة من السماء، موهبة من السماء رب يديها لنا فنكون مؤثرين في أجيالنا. اطلب الطلبة دي، نتقابل الحلقة الجاية.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة. الآية بتاعت النهاردة موجودة في إنجيل متى إصحاح 13 وعدد 25، يقول: وفيما الناس نيام جاء عدو وزرع زوان في وسط الحنطة ومضى. الآية دي خطيرة جدا في الحقيقة، وإحنا بنسمعها عن حق جديد بموضوع جديد وإعلان جديد، إنه بيقول لنا هنا والناس نيام جاء عدو وزرع زوان. حقيقة موضوع النوم في الكتاب المقدس ده موضوع رهيب جدا جدا. مؤمن نايم عرضة ان العدو يجي ويزرع زوان، مؤمن نايم عن بيته وعن خدمته وعن كنيسته وعن بلده، العدو يجي يزرع زوان. حقيقة تلاقوا في الكتاب انواع من النوم، يعني مثلا في سفر الملوك تلاقوا الاول صح 19 تلاقوا اللي نايم نوم الفشل تحت الرتمة، ومرات كتير في سفر الأمثال يتكلم عن نوم الكسلان. بس مرة التلاميذ في لوقا 22 يقول لأنهم ناموا من الحزن، في نوم الحزين. وفي الحقيقة في نوم زي يونان، نوم الهربان. أنا معرفش إيه نوع النوم اللي أنت هربان فيه، في مؤمنين بيهربوا في النوم، ممكن تكون صاحي جسديا بس نايم روحيا، ولأنك نايم روحيا العدو دخل خرب في بيتك وخرب في خدمتك وخرب في حياتك. وربنا النهاردة عايز يقولك إيه؟ ارجع اصحى من جديد واسهر من جديد عن بيتك. الرب بيقول لنا في بطرس الأولى 5-8: اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول من ملتمسا من يبتلعه هو. ربنا بيقولك اصحى وقف عن بيتك مرة تاني، اصحى وقف عن حياتك وعن خدمتك وعن بيتك وعن شغلك مرة تاني. الرب بيقولك يلا. مرة الرب قال للتلاميذ كده يعني اصهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. تقدر النهاردة تقول لربنا أنا عايز أسهر من تاني، أنا عايز أرجع أسهر بصلاة وبدموع لأجل بيتي ولأجل خدمتي. عندك زوان طلعت وشايف الزوان دي موجودة في البيت وفي الخدمة وموجودة في شغلك، اعرف أنك أنت بطلت الوقت اللي فات تسهر وتحارب أنه يقرب من بيته. لكن مؤمن نايم يجي ويزرع زوان، وتفاجأ بعد وقت من الزمن هو الولد ضاع ليه، والبنت راحت في الحتة دي ليه، وخدمتي ايه اللي حصل فيها. نفسي اقولك اصحى من جديد، العدو مش هيسكت، اول ما بتنام بيزرع الزوان. اصلي ليك تكون مؤمن سهران، سهران وصاحي وشايل سلاحك وواقف عن بيتك وعن خدمتك وعن بلدك. اصلي ليك في اسم المسيح ترجع صلواتك ودموعك وركبك السجدة مرة تاني، وترجع على الاسوار مرة تاني وتحامي تحامي عن كل اللي بتمتد إليه يديك. أصلي ليك في اسم المسيح الوقت اللي جاي إنه العدو يهرب من بيتك وخدمتك وكنيستك وبلدك، وتكون مؤمن متشفع لأجل إخواتك، والرب معاك لآية جديدة وفكرة جديدة. إلى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

التحكم في الزمن هو حلم البشرية، سواء بأنهم يسافروا من خلاله للمستقبل أو للماضي، أو يوقفوه أو يبطئوه أو يسرعوه. الإنسان دايماً عنده تحدي مع سرعة الزمن، مع مرور الوقت، مع الساعة. هو عايز يتحكم في الوقت. ده حلم من أحلام البشرية. يمكن الإنسان يكون نجح في أنه هو يغير شعوره وإحساسه بسرعة الزمن، لكنه في الحقيقة هو ما قدرش يغير سرعة الزمن نفسه. واضح كده أن إحنا ماشيين في حاجة شبه النوتة الموسيقية للزمن، صنعها الله وهو اللي حاطط الريتم بتاعها.

في جامعة 3 سليمان بيقول كده: لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت. هو قال إن في زمن وفي وقت، وبيحط لستة طويلة قوي من الولادة والموت والهدم والبنى والبكا والضحك، لستة طويلة قوي بتوضح إن الله هو اللي بيحدد توقيت كل حاجة. الله هو اللي حاطط إطار الزمن، والإنسان هو اللي بيتحرك جواه. سليمان ما قدمش فكرة القدرية، بس هو اكتشف وبيكشف لنا عدم قدرة الإنسان على التحكم في توقيت الظروف وفي مناسباتها. الحكمة الحقيقية زي ما بتتقال في سفر الجامعة هي إن الإنسان يكون قادر يتعايش مع وقت الله، مش إنه يحاول يسيطر على الزمن. الحكمة في إنك تعيش مع الزمن، مش إنك تسيطر معاه، إنك تقدر تدخل جوه النوتة الموسيقية بتاعت الزمن دي وتعزف معاها بسلاسة. رسالة سليمان مش يأس، لكنها رسالة إنها تدعو الإنسان يعترف بسيادة الله على الوقت عشان تاخد راحة داخلية رغم غموض الحياة، تبقى مطمن إن الله هو اللي مسيطر على الوقت. الخلاصة من الجزء ده إن في فترات أو مواسم، حاجة اسمها زمان لكل حدث، وجوه كل حدث في وقت، في بداية لحاجة معينة. عشان كده بنعرف إن لكل شيء وقت، كل حاجة في حياتك ليها وقتها. الحكيم هو اللي يعرف يحط كل حاجة في وقتها. كمان كل حاجة اعملها في وقتها، لأن الله عمل كل حاجة في وقتها وطلعت رائعة. مكتوب كده في جامعة 3: صنع الكل حسنا في وقته، من تكوين 1. والله بيصنع في التوقيت المظبوط، فبتطلع الحاجة حسنا. عشان كده أي حاجة بدأتها انهيها، خلص الحاجات اللي بدأتها، واعرف ان لكل وقت في حياتك، لكل موسم في حياتك، في حاجات مفروض تعملها، اعملها في وقتها. وانت بتعمل ده كله افتكر ان في الأبدية، مكتوب كده في جامعة 3: الله يدين الصديق والشرير، لأن لكل أمر ولكل عمل وقتا هناك. في حساب، كل حاجة بتعملها على الأرض هتاخد عليها حساب. كل عمل بتعمله لمجد الله، هيجي يوم ونقف قدام كرسي المسيح فنعطى مكافآت على كل حاجة عملناها حقيقي لمجد الله. وانت في الزمن بتاعك وانت مش عارف ايه اللي بيحصل، الحكمة الحقيقية مش بس انك تعرف امتى، لكن تعرف مين اللي متحكم في الزمن. بص على الوقت اللي انت فيه دلوقتي، اعرف اسم الموسم اللي موجود في حياتك، ودور على كل حاجة مفروض تتعمل واعملها في وقتها. وانت بتبص على الزمن، وانت بتشوف محاولاتك انك تغير الوقت او تسرعه او تبطئه او ترجعه او تغير حاجة حصلت او هتغير حاجة هتحصل، ادرك ان الحكمة الحقيقية في انك تعتمد على الله اللي عارف التوقيت وخالق الزمن وظابط النوتة الموسيقية بتاعة الوقت. وارن ويرزبي بيقول كده: عندما يقبل الإنسان وقته ويدرك أن الله يعمل في كل المواسم، سيختبر الرضا مدة أيام حياته. عشان كده أنا بصلي أن في كل مرحلة وفي كل زمان، في كل موسم من حياتي وحياتك، عايز أكون أمين وبعمل كل حاجة في وقتها عشان أطلع بأقصى استفادة ممكنة من مدة أيام حياتي.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا. يا رب بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي ان بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. اشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح. بحمدك يا رب وبشكرك، بسبحك من أجل إنك حنان ورحيم، طويل الروح، كثير الرحمة، ملجأي، حصني، الراعي الصالح، شفيعي، معين المجربين، عضد الساقطين، مقاوم المنحنين، المشير، المرشد، الطبيب، المعلم، الأب، الصديق. أحمدك يا رب وبشكرك، بشكرك وبحبك. أدخل لقدسك، بترجى رب وجهك.

بدعوك يا رب، بدعوك تاخدني بقرب قلبك وأقول يا رب من مثلك، من مثلك يا رب، مفيش حد زيك، خذني بقرب قلبك.

مفيش زيك يا رب، مفيش إله زيك، مفيش صديق زيك، مفيش أب حنين زيك يا رب. مستحق كل المجد، مستحق ليك يا رب القوة والقدرة والكرامة والسلطان يا رب، مستحق كل المجد يا يسوع.

رب كل المجد. يا ما أعجب حبك يا رب ليا، سمرت يا رب من أجلي، مت وقمت عشان خاطري يا رب، عشان تديني يا رب الحياة الأبدية. بشكرك يا رب، بشكرك عشان صليبك، يا ما أعجب حب الفادي.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج أبانا الذي مع أمل ساويرس.
1: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي وأنا أمولة. إيه رأيك في مشيئة الله؟ بيقولك كده في رسالة بولس الأولى لتيموثاوس 2 إنه يريد أن جميع الناس يخلصون وألا معرفة الحق يقبلون. يا ترى من هو الحق اللي عاوزنا الله أن نقبل أو نقرب منه أو نروح له أو نتواصل معاه؟ هل الحق ده له اسم تاني؟ قولي كده اسمه إيه؟ تعرف كده مين وزن المية بكفه وبيقيس السماوات بالشبر وبيوزن بالميزان تراب الأرض وبيوزن كمان الجبال؟ عاوز أفكرك إن أبوك وأبوي السماوي إله عظيم حقيقي رائع كلي القدرة، حاضر في كل مكان وزمان، جبار ملك الملوك ورب الأرباب، اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا ورئيس السلام. طبعا مش عارفة أوقف من كتر الكلام عنه، لكن الإله ده عاوز كل البشر يخلصون من الخطية ومن الموت ومن الهلاك، مش بس يخلصون وكمان يعيشوا على هامش الحياة. لكن خد المفاجأة دي، هو عايز الناس كل الناس كل الناس بعدها لك كل الناس يكونوا شركاء الطبيعة الإلهية، هتلاقيها في بطرس الثانية 1. الموضوع يا جماعة مش مجرد خلاص وبنوة والموضوع خلص على كده. عارف كده لما أب يكون عنده مصنع كبير أو شركة عملاقة بتربح ملايين والابن طموحاته أنه ياخد كم ألف يسافر بيهم، أو طموحاته أن أبوه يسامحه علشان في كوباية كسرت بالغلط منه وفاكر أن أبوه غضبان منه، في حين أن أبوه بيجهزه عشان يكون هو الشريك في كل الورث؟ فهمني إحنا بنفكر في إيه وطموحاتنا فين، وأبوك وأبويا بيفكر في إيه؟ أبويا السماوي كم أنت رائع، كم أنت عظيم، تدير كل الأمور من أجلي ومن أجل خلاص نفسي ومن أجل خلاص إخواتي ومن أجل لقائي الشخصي بيك هنا على الأرض وفي الأبدية، والاتحاد بيك والاتحاد بشخصك. أشكرك وأعظمك وأرفعك وأمجد اسمك. أمين.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 117.
2: سبحوا الرب يا كل الأمم، حمدوه يا كل الشعوب، لأن رحمته قد قويت علينا وأمانة الرب إلى الدهر. هللويا.

لأجل سماوات جديدة يا رب، سماوات مفتوحة فوق بلادنا في الزمن ده يا رب. أشكرك يا رب من أجل زمن يا رب فيه نصلي وما نشعرش إن السماء فوقنا زي النحاس، الصلاة بتروح لها وبترد، لكن يا رب زمن نرى فيه استجابة سريعة من السماء لصلواتنا ولتضرعاتنا يا رب قدامك. يا رب أشكرك يا رب من أجل زمن يا رب فيه تستجيب يا رب السماوات لصلاة شعبك يا رب. أشكرك يا رب من أجل زمن يا رب فيه كمان يا رب إحنا نستجيب للزرع اللي أنت بتزرعه فينا، وأرضنا تستجيب يا رب للبذار يا رب اللي أنت بتزرعها يا رب فينا. أشكرك من أجل يا رب زمن يا رب فيه يا رب أرضنا تتملي بالسلام والمحبة يا رب، زرعة الإيمان، زرعة القداسة، زرعة البر اللي أنت بتزرعها فينا تنبت يا رب، تنبت يا رب فينا سريعا، تستجيب يا رب حياتنا وأرضنا يا رب وبلادنا لزرعك أنت يا رب، لزرع السماء. نشكرك يا رب، نشكرك يا رب.

زمن المعجزات ده ولا وفات فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتيرة مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. بنعدي في حياتنا بمواقف صعبة مع ناس حوالينا بتسبب مرارة، والمرارة من أصعب المشاعر لأنها بتنعكس في ردود أفعالك وفي مواقفك حتى لو مش مع نفس الناس. كمان المرارة بتبقى سبب في خطايا كتير بتيجي رد فعل للمشاعر التعبانة اللي جوه دي. الكتاب المقدس بيحذرنا ويقول لنا في رسالة العبرانيين 12 وعدد 15، تنساش العدد ده، ملاحظين لألا يخيب أحد من نعمة الله، لألا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجاً فيتنجس به كثيرون. يعني الشخص اللي عنده مرارة تعاملاته دايماً بيبقى فيها شكل من أشكال الخطية. ليه؟ لأنه تعبان من جوه، لأنه متمرر من جوه، فعنده ردود أفعال صعبة. العجيب بيتعامل مع المية المرة دي. نفتح مع بعض سفر الخروج أصحاح 15 ونقرأ من آية 22 ونلاقي إنه موسى والشعب خرجوا إلى برية شور ومشوا 3 أيام في البرية وملقوش مية، فجاءوا إلى مارة ولم يقدروا أن يشربوا ماء من مارة لأنه مر، لذلك دعي اسمها مارة، المية كانت مرة. وبعدين اتزمر الشعب وصرخوا لربنا، وربنا ورى موسى شجرة فطرحها في الماء فصار الماء عذبا، وقال له أنا الرب شافيك. العجيب يشفي المية المرة اللي في حياتك ويحولها إلى مية عذبة، إلى مية مريحة، إلى مية مسرة. تحب تشوف قصة صغيرة معايا؟ نفتح مع بعض كده صمويل الأول وأصحاح 1، هتلاقي حنة أم صمويل. حنة كانت عندها درة، وده كان شيء متعارف عليه في الوقت ده، بس الدرة دي كانت صعبة جداً، تعاملاتها صعبة جداً مع حنة، لأن حنة ما كانش عندها أولاد، لكن الدرة كانت بتنجب. والكتاب كان بيقول لنا إن الدرة دي كانت بتغيظها غيظاً، والغيظ ده كان غيظ شديد، وكل سنة لما كانوا بيروحوا علشان يعيدوا كانت بتستمر تحرجها، تغيظها، تجرحها. لو بصيت في أصول الكلمات هتلاقي في معاني كتير من الإهانات. الكتاب بيقول لنا عن حنة في عدد 10 إنها كانت مرة النفس، وفي عدد 15 وصفت نفسها بإنها امرأة حزينة الروح. حنة ما سابتش نفسها في الحال ده، عملت الحل الصح، راحت للي يقدر يعالج المرارة اللي جواها دي. تقرأ في عدد 15 وباقي الجزء بيقول أسكب نفسي أمام الرب، وتكمل وتلاقي إنها بتقول أكثرت الصلاة أمام الرب. يعني إحنا مشكلتنا إننا بنكمل بمشاعر المرارة والتعب والوجع ونقول هنعمل إيه، ما هي الظروف كده، ما هم الناس اللي حوالينا هم اللي مسببين ده وهم اللي بيعملوا فينا كده. النهاردة ربنا بيشجعنا في حل إلهي، ما تسيبش نفسك مرة، ما تسيبش مشاعر المرارة عمالة تتغلغل جواك وتتعمق وتوجعك وتتعبك وتعمل لك ردود أفعال. تعالى عند الوحيد اللي يقدر يديك شفاء حقيقي، ومش بس شفاء، شفاء وتحويل وتغيير. حنة لما راحت لربنا شفاها وكمان ريحها ونفسيتها اتغيرت. كتاب بيقول لنا مضت المرأة في طريقها وأكلت ولم يكن وجهها بعد مغيرا، يعني خلاص الحزن والألم والوجع اللي جواها اتشفوا اتشالوا. وما وقفناش هنا، ده ربنا غير الأحوال وربنا عوضها، والمرارة اتحولت لفرح. لأن كتير قوي بين قوسين كده هقولك حاجة صغيرة، إن المرارة ساعات كتير بتسبب تعطيل في حياتنا، وتعطيل اللي ربنا عايزه، وتعطيل لتحقيق الوعود. عايز تتشجع قلب معايا في صمويل الأول أصحاح 2، وهتلاقي حنة اللي كانت مرة النفس واللي كانت حزينة الروح بتقول
صلت حنة وقالت فرح قلبي بالرب، ارتفع قرني بالرب، وتكمل وتقول لأني قد ابتهكت بخلاصك. المرارة تحولت لفرح حقيقي وابتهاج بعمل الرب. تعال للعجيب، بكل مشاعر مرة جواك، ما تسيبش الوجع والألم أكتر من كده. استقبل شفاء عميق، استقبل تغيير، استقبل تحويل في مشاعرك. يا رب أنا بجيلك بكل مية مرة في حياتي، بجيلك بكل ذكريات بتسبب ألم وجع وتعب، بجيلك بكل مشاعر اتجرحت كتير وسابت آثار صعبة جوايا. أنا بجيلك، بجيلك بالمية المرة دي، وبقولك زي ما شفيت المياه المرة في مرة، وزي ما شفيت حياة حنة، أنت تصنع معايا النهاردة لمسات شفاء حقيقية يا رب لناس كتيرة بتسمعنا، من مرارة داخلية عميقة، ومن مرارة داخلية بقالها سنين طويلة. تحول يا رب كل ما يمر إلى مياه عذبة، تحول يا رب كل أزمنة فيها حزن داخلي شديد إلى أزمنة جديدة فيها ابتهاج بعملك وبخلاصك وبشفائك وبالراحة اللي بتديها. يا رب بنشكرك لأنك تعمل في حياتنا. تمتع بشفاء حقيقي مرة مش هتكمل في حياتك مرة، في أزمنة جديدة فيها شفاء وفيها راحة، وفي كمان حلقة جديدة بكرة انتظرنا.

رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. رب، العالم صعب وساقط. إحنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين إيه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين إيه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق إن أنت أمين وصالح وثابت. أنت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب، جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم. إن العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا إما بيديه مزيف، لكن أنت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك. تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب، أشكرك لأنك أمين من الأزل وإلى الأبد. رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن أنت أمين للنهاية. أمين.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. في نوع من الحب ما ينفعش يتكتم. محبة يسوع مش بس بتحررك عشان ترتاح، لكن علشان تبقى نور لغيرك، زي ما بولس الرسول كده قال: لأن محبة المسيح تحصرنا، في كورنثس الثانية 5:14. يعني بتدفعنا، بتخلينا مش قادرين نعيش من غير ما نوصل النور ده لكل حد لسه عايش في الظلمة. لما فعلا تدوق الحرية اللي بيديها يسوع، قلبك مش هيعرف يسكت، هتحس إنك لازم تحكي، مش وعظ لكن شهادة حية. هتحكي إزاي خرجك من خوفك، وإزاي كسر سلاسل خطيتك، زي السامرية سابت جرتها وجريت تقول: تعالوا انظروا إنسان قال لي كل شيء. اللي حررها حولها في دقيقة لأعظم رسالة حب. مش لازم تمسك ميكروفون علشان توصل رسالة ربنا، الرسالة ممكن تكون كلمة طيبة لحد مكسور، أو حضن حقيقي لحد تايه، أو حتى غفران بتقدمه للي أذاك. أوقات كتير الناس مش بتبقى محتاجة تسمع عن ربنا قد ما هي محتاجة تشوفه فيك، في هدوءك، في أمانتك، وفي محبتك اللي مش بتطلب مقابل. محبة يسوع بتوصل للناس من خلال تصرفاتك، صورتك. أوقات الناس مش محتاجة تسمع كلام عن ربنا قد ما محتاجة تشوف ربنا فيك. أنت نفسك بقيت الرسالة اللي العالم بيقراها. يسوع بيدعونا النهاردة نكون شهود للحب المحرر ده، مش بالكلام بس، لكن بالحياة اللي بنعيشها وبنشهد بيه عنها. كل قرار نقي بناخده، كل تضحية بنعملها، هي رسالة مكتوبة بروح الله الحي. العالم بيئن مستني يشوف أحرار عشان يصدق إن في محرر. أنت النهاردة سفير لأعظم ملك محرر. أنت النهاردة بقيت الرسالة اللي الناس بتقراها، زي ما الكتاب بيقول: أنتم رسالتنا مكتوبة في قلوبنا، لا بحبر بل بروح الله الحي. كورنثوس الثانية 3:2. خليك النهاردة سفير للحب المحرر. كل ابتسامة صادقة، كل قرار نقي بأمانة بتاخده في شغلك، في حياتك، في بيتك، كل مرة بتسند فيها حد، انت كده بتكتب سطر جديد في رسالة الله للعالم، سيستم جديد ناجح في صورة الله وإرادته الصالحة، بتجيب ملكوته على الأرض وتبدل سيستم العالم الفاسد. يا رب يسوع، شكرا لأنك حررتنا، ما تسيبناش نحتفظ بالكنز ده لنفسنا. ادينا يا رب قلب خادم وحياة بتنطق بجمالك، بتحريرك. خلينا نكون نور في وسط العالم ورسائل حب مكتوبة بإيدك الطهرة. خليك فينا، نور بينا ليأتي ملكوتك. آمين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت بقول لربنا الكلمات دي: أنت أبويا الحالل فيا، واللي محوطني من كل اتجاه وحاطت إيدك عليا. الصورة الذهنية دي ما تفرقش خيالي، دايما أشوفك جنبي وحاطت إيدك عليا. أنت فعلا مهتم، ومهتم قوي. أنت مش محتاج تقول أو تعمل أي حاجة مش جواك ومش حاسس بيها أو مش عايز تعملها. إحنا كبشر ممكن نعمل كده، لكن أنت لأ. أنت حاجة واحدة، اللي جوه هو اللي بره، هو اللي واصل لينا. نفسي أبقى زيك، اللي جوه بكامله هو اللي يبقى برايا. وإذا اللي بره مش كله عجبني، لازم أشتغل معاك على اللي جوه عشان اللي بره يتغير. وأنا جاية أرتاح النهاردة في أبويا اللي بيحبني، اللي عارفني من جوه قوي وعارف حقيقتي، اللي نسجني من وأنا في رحم أمي، اللي كان عارف أدق تفاصيل حياتي اللي هتحصل وتعدي عليا، واللي حاوطني طول عمري وعرفني بيه واشتغل على حياتي واشتغل معايا على كل حاجة. وإذا في حاجة الناس بتقول عليها حلوة، ده بسببك، بسببك أنت، مش لأي سبب تاني فيا. أنت فعلا أحلى ما في حياتي. الحب والراحة والسلام اللي خدته منك رغم كل أحداث حياتي اللي كان فيها المتعب والمتعب قوي، ما خدتوش من حد غيرك. كنت بتعرف إزاي توصل لجوه، جوه قلبي جدا، وتريحني بحق وحقيقي. ياريت الناس فعلا تدرك إن مفيش راحة حقيقية وسلام داخلي عميق رغم الظروف والأحداث غير فيك أنت. مش إن المواقف تتحل هو ده اللي هيريح وبس، لأنها ممكن تتحل وممكن لأ، بس إنك طول الوقت تفضل ماسك فيه ومسنود عليه وشايفه وهو بيرفعك فوق كل اللي بتعدي فيه، هو ده الأمان. مش بس وسط الحاجات الصعبة اللي انت فيها دلوقتي، لكن ده أمانك على طول، أمانك حتى في اللي جاي. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: الأمان شعور خاص جدا بتحتاجه البشرية، حتى الحيوانات والنباتات مش بس الإنسان. ونزع الأمان دي واحدة من خطط إبليس الأصيلة للبشرية، جنب السرقة والذبح والإهلاك. عكس الإحساس بالأمان هو الإحساس بالذعر والخوف، ودي المشاعر بتاعته اللي لما تسيطر عليك ممكن تعمل أي حاجة غلط أو تدور على حلول غلط عشان تتخلص منها. يمكن تحس بأمان ولو زايف أو وقتي، بس أنت مش قادر تتحمل الذعر والخوف اللي جواك أكتر من كده. ودي مشاعر قاسية جدا، ممكن من تقولها تهدد حياة الإنسان. عشان كده خلقتي محتاجة مصدر أمان ثابت تلجأ ليه وتتسند عليه، وتبقى عارفة واثقة فيه إنه مش هيتغير، ولا في يوم مش هيبقى موجود أو مش متاح. وده بقى مش موجود على أرضكم اللي أخضعت لإبليس وللبطل بصورته الكاملة. حتى أقرب الناس للشخص، أبوه أو أمه، مرات بيتقلبوا في مشاعرهم لما توقعاتهم من ولادهم ما بتحصلش. بس مين بقى اللي يحبك زي ما أنت وإنت بعيد زي وإنت قريب، في أوقات نجاحك وفي عز إحساسك بالفشل، وإنت ثابت في المحبة بتاعتك ليه أو وإنت حيران ومتشكك فيها ومش فاهم حاجات كتيرة، وإنت عارف تتغلب على ضعفاتك أو وإنت مش قادر والسنين عمالة تمر بيك، وإنت طفل أو وإنت شاب أو وإنت كبير أو وإنت كهل، بيحبك ومكمل يحبك ومكمل جنبك. مفيش إحساس تاني بالأمان ممكن يوصلك لو ما أدركتش حقيقة إنك محبوب طول الوقت، مقبول طول الوقت، وإني جنبك ومش هتخلى عنك طول حياتك. واللي يكمل الصورة اللي توصلك للأمان قدرتي اللانهائية والغير محدودة تخلي أمانك ثابت جدا. فأنت معاك أب بيحبك حب غير مشروط وطول الوقت معاك وجنبك ومش هيسيبك، وكمان قادر على كل شيء، وده قمة الأمان ليك لما تتسند على الحقائق دي وتعيشها بحق وحقيقي، وما تبقاش فاهم إنك ريشة في مهب ريح جامدة مطرح ما هتوديها هتروح، وكأن ملهاش صاحب يمسكها وما يسيبهاش لوحدها تقابل الريح. انت في حربك مع عدو الخير أو مع العالم أو حتى مع نفسك مش لوحدك، أنا فيك ومعاك، وفكري من نحوك سلام وخير ورجاء. في سفر أرمية أصحاح 29 وعدد 11 بيقول كده: لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لا شر، لأعطيكم آخرة ورجاء. وفي المشتركة بيقولها كده: أنا أعرف ما نويت لكم من خير لا من شر، فيكون لكم الغد الذي ترجونه. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: لأني أعرف الخطط التي أفكر بها بخصوصكم، يقول الرب، فهي خطط لخيركم وليس لضرركم، لأعطيكم مستقبل ورجاء. دايما اللي جوايا ناحيتكم خير وسلام، عمر الحقيقة دي ما هتتغير. أنا ما عرفش أفكر لولادي غير كده وبس. اللي جوايا حب وخير وسلام ليكم، وعايزكم تحسوا بالأمان الكامل في حضني وترتاحوا في حبي مش في أي حاجة تانية، ولا تستنوا ظروف ولا أحداث ولا ناس ولا مشاعر معينة هي اللي هتنقل ليكم الشعور بالأمان. كل دي متغيرات، تبقى يوم عندكم ومعاكم وفي صفكم، ويوم تاني تبقى ضدكم مش ثابتة عشان تقدروا تتسندوا عليها. داود كتب الكلمات دي في مزمور 27 بيقول كده: الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ الرب حصن حياتي، ممن أرتعب؟ فعدد 3: إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. عدد 5: لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته، على صخرة يرفعني. فعدد 13 يقول: لولا أنني آمنت بأن أرى جود الرب في أرض الأحياء. انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. الكلمات دي كلها بتتقال كده في الترجمة المبسطة: الله نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ الله ملجأ حياتي، فمن من أخشى؟ لن أخاف حتى لو حاصرني جيش، وسأظل مطمئنا حتى لو شنوا علي حربا، لأنه يحميني في ستره في يوم الشر، يخبئني في أعماق خيمته ويرفعني إلى مكان أمان. لولا أنني أمنت بأني سأرى بركات الله في حياتي. ليكن رجاءكم في الله، تقوى وتشجع، وليكن رجاءك في الله. داود بيحكي حياته وقصته اللي ما كانتش سهلة أبدا، لكن هو كان عارف أنا مين لي وهو مين ليا. عيني كانت عليا مش على الأحداث ولا على الظروف ولا الحروب والمشاكل، وكان شايف كويس قوي إن أمانه وطمأنينة قلبه مش إنه يكسب حرب، لأ، إنه يشوف نفسه مستخبي في حضني. شريط حياته يشهد عن أمانتي معاه، وعن إني كنت قد الثقة اللي وضعها فيا وقد السندة اللي تسندها عليا. شافني ليه طول السكة راعي لحياته بحق وحقيقي، وكان عارف إنه معايا وفيا لا ولن يعوزه شيء. هو كان راعي بيحب غنماته وبيخاف عليها وبيدافع عنها بكل قوته، ومش هيسيبها للسرقة والنهب، هيحوط عليها غنمة غنمة. فكان عارف إن أنا بعمل معاه كده، رعايتي وعنايتي بيه شكلها إيه. أنا كنت مصدر أمانه الوحيد، مش الملك والقصر ولا النصرة في الحروب، وأنا كنت فرحان بالسندة والثقة دي فيا. ودي دعوتي ليكم النهاردة، ما تدورش على أمانك بعيد عني، صدقني مش هتلاقيه. وفر على روحك عناء المجهود والتعب، اتكل عليا بكل قلبك، وسيب ظروفك وأحداث حياتك بين إيديا. أنا اللي عندي في الموت مخارج، ما تخافش، أبوك هو رب الكون اللي بيعتني بيه ويقدر يعتني بيك أنت كمان. مش عايزك خايف ولا منزعج، عايزك مطمن ومليان سلام مهما كانت قسوة الظروف والأحداث. أبوك أعظم وأكبر من الكل. آمين.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا يا رب. استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

بصدق ومؤمن جدا بقوة التسبيح. شعب في القديم رب قال لهم لفوا حوالين أسوار أريحة، في اليوم الأخير هيهتفوا واللويين اللي قدامهم بالبوق وتسقط الأسوار. بولس وسيلة في السجن كانوا بيصلوا ويسبحان الله، يحصل إيه؟ تتفك القيود. الملائكة في السماء وهي بتسبح الرب وتقول قدوس قدوس، في أشعياء يقول لك وارتجت أساسات، فاهتزت أساسات العتب، قوة التسبيح. الترنيمة اللي جاية بتقول بالهتاف نعلن اسمه في كل الأرض بدون من خاف. الحتة اللي جاية بقى دي زي ما فيها قوة بتخوفني جدا، بتوقفني قدام نفسي ونقدم له الغالي وكل الأهداف. وكل مرة أجي أرنم الترنيمة جوايا أقول يا ترى أنت بتقدم الغالي، يا ترى كل أهدافك لمجد الرب، وحط نفسي في الحتة دي واكتشف الحل في الحتة اللي بعديها. نخلع كل الزيف قدامه لأنه النور، أجي اعترف بخطيتي قدامه، يكشف ما يفضحش، يكشف دواخلي ما يفضحهاش، أنا وهو لوحدينا، الزيف يتخلع في النور، فأقدر ساعتها أعلن اسمه في كل الأرض بدون ما أخاف. تعالوا نقف ونرنم مع بعض الترنيمة الجميلة دي ونعترف إنه فخر الكنيسة وجمالها سيدها المسيح.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أعزائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، أهلا بيكم، سواء كنت صبح أو ليل بتسوق أو في البيت. إحنا النهاردة هنبدأ برنامج جديد، برنامج اسمه حكمة سماوية. البرنامج ده هنمشي فيه سلسلة ورحلة مع بعض من سفر الأمثال. سفر الأمثال هو سفر الحكمة، وسفر الأمثال سفر عملي جدا جدا. في السفر ده بنتقابل مع الفلوس، بنتقابل مع الوقت، بنتقابل مع الأصدقاء، بنتقابل مع العيلة والبيت، بنتقابل مع الكسل ومع النشاط. في سفر الأمثال بنتقابل مع كل الأمور اللي احنا ممكن كل يوم احنا بنتعرض ليها. احنا هنمشي سلسلة مع بعض في سفر الأمثال من اصحاح 1 لاصحاح 31. كل حلقة هناخد حوالي 3 دقايق 5 دقايق نتعلم من كلمة الله. سفر الأمثال كتبه سليمان الحكيم، كلنا عارفين الحكاية دي. وسليمان الحكيم كتب 3 أصفار في الكتاب المقدس، كتب سفر الأمثال والجامعة ونشيد الأنشاد. سليمان كان ملك إسرائيل، وسليمان ملك 40 سنة على إسرائيل. سليمان عارفين كلنا إنه ابن داود الملك العظيم، وسليمان هو اللي بنى الهيكل. سليمان اشتهر جدا في جيله وفي كل المنطقة اللي كان عايش فيها إن هو أحكم أبناء جيله، للدرجة اللي فيها إنه كانت الناس بتروح له من كل حتة عشان تسمع الحكمة بتاعته، تتعلم منه. سليمان كان عنده مصدر مهم قوي للحكمة. المصدر المهم لحكمته كان نعمة وعطية إلهية ربنا ادهاله. في أول تولي سليمان للحكم عمل حاجة حلوة قوي، هنلاقيها في سفر الملوك الأول أصحاح 3 آية 9. سليمان راح كده في خلوة وطلب الرب، والرب ظهر له في رؤية وقال له أنت عايز إيه يا سليمان في بداية حكمك؟ إيه الطلبة اللي عندك؟ إيه شهوة قلبك وإنت بتبقى ملك لشعبي؟ فسليمان طلب طلبة حلوة قوي وحكيمة قوي وعجبت ربنا قوي، فقال له كده فأعطي عبدك قلبا فهيما لأحكم على شعبك وأميز بين الخير والشر، لأنه من يقدر أن يحكم على شعبك العظيم هذا؟ فحسن الكلام في عيني الرب، لأن سليمان سأل هذا الأمر. فقال له الله من أجل أنك قد سألت هذا الأمر ولم تسأل لنفسك أياما كثيرة، ولا سألت لنفسك غنى، ولا سألت أنفس أعدائك، بل سألت لنفسك تمييزا لتفهم الحكم، هو ذا قد فعلت حسب كلامك، هو ذا أعطيتك قلبا حكيما ومميزا، حتى إنه لم يكن مثلك قبلك ولا يقوم بعدك نظيرك. سليمان لما طلب الطلبة دي ربنا ملأ قلبه بالحكمة، اداله قلب حكيم، قلب فهيم، قلب يميز الخير والشر. وسليمان من خبرته في الحكم وخبرته الروحية والموهبة اللي رب ادهاله من الحكمة كتب الأمثال دي. سليمان أصلا كتب أكتر من 3000 مثل، هنلاقي الكلام ده في ملوك الأول أصحاح 4، وكتب حوالي 1005 نشيد، يعني مقطوعة شعرية. من 3000 مثل دول اللي كتبهم سليمان أو أكتر شوية، في سفر الأمثال هنتقابل مع حوالي 513 أو أكتر شوية من أمثال سليمان اللي هم أكتر من 3000. حابب أختم معاكم بحاجتين الحلقة دي. الحاجة الأولى إنه إحنا شكلنا عندنا دعوة كبيرة إن إحنا نعيش بحسب الحكمة السماوية، فده محتاج نعمة سماوية. فكل حاجة سمعتها وهتسمعها اطلب معونة، اطلبي معونة من الرب انه يدينا نعمة سماوية عشان نعيش الحكمة السماوية. الحاجة التانية، سليمان كان شخص عادي جدا، صحيح هو ربنا اختاره يكون ملك، لكن الشخص العادي ده لما ربنا قابله واداله طلبه الحكمة فتحول الى شخص حكيم جدا. واحنا كلنا يمكن نكون اشخاص عاديين، لكن لما بنطلب عطية من السماء بنطلب حكمة من السماء، موهبة من السماء الرب يديها لنا، فنكون مؤثرين في أجيالنا. اطلب الطلبة دي، نتقابل الحلقة الجاية.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك. تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة. ربنا شغلنا اتكلم معاك النهاردة في موضوع جميل وفي مثل حلو قوي قوي في متى 22، بيقول انه جعل يسوع يكلمهم ايضا بامثال قائلا: يشبه ملكوت السماوات انسانا ملكا صنع عرسا لابنه. الرب بيقول لهم ملكوت السماء زي واحد ملك عمل عرس لابنه. طب وبعدين؟ بعد دعاوي للناس عشان يدعيهم للعرس. في الحقيقة نفسي أقولك النهاردة التأمل الجميل ده والآية الجميلة دي، أنه دعوة للفرح، دعوة فرح. في ناس كتير مننا جات لهم دعاوة أكيد يتكتب عليها الأستاذ فلان الفلاني أو الدكتور فلان الفلاني والعائلة، بس في الحقيقة الدعوة دي مختلفة لأنها دعوة شخصية، مش بالعيلة ومش بالشلة ومش بالمجموعة ومش بالكنيسة، لا دي دعوة شخصية، دعوتك باسمك أنت لي، فدي ما ينفعش تاخد العيلة معاك أو العيلة ياخدوك. لكن كمان هي دعوة إلهية، ده الملك شخصيا اللي دعيك. أنا متهيألي لو دعاك المحافظ بتاع المحافظة اللي انت فيها تفتخر وتقول للناس أنا ضعين المحافظ على فرح ابنه، بس دي دعوة إلهية. لكن كمان هي دعوة للفرح، في دعاوي كتير، دعاوي مناقشة ماجستير، دعوة لجناز، دعوة، بس دي دعوة فرح. ربنا عايز يفرح قلبك قوي قوي قوي. لكن كمان حاجة رهيبة ربنا يقول في الدعوة دي، ان كل شيء معد، فهي دعوة للراحة، مش هتعمل ولا حاجة ولا حاجة، انت رايح هناك عشان ترتاح. وقول كده انه مسمناتي وصراني قد ذبحت، دعوة للشبع. سفوق ده كله مسيح هو بيقول لهم المثل ده، عايز يقولك ان الدعوة دي مكلفة، صحيح لك انت ببلاش، بس الدعوة دي كلفته هو يروح للصليب. طب الناس عملوا ايه قصاد الدعوة دي؟ الناس في الحقيقة اتقسموا مجموعة من الناس، مجموعة من الناس أول حاجة اتهونوا، يقول لك إنهم تهونوا. فيعني تهونوا، استهتروا واستهزأوا. في ناس ربنا دعيهم دعوة فرح بس هم خدوا الدعوة ورموها في الباسكت، قطعوها. ده حال ناس كتير، قالوا ربنا ابعد عنا وبمعرفة طرقك لا نصر. بعدين ناس تاني في الحقيقة يقول عنهم ومض واحد إلى تجارته وواحد إلى حقله. في ناس انشغلوا، في ناس مشغولين قوي عن ربنا، واحد very busy، يعني أنا ما عنديش وقت لربنا. ناس واحد راح لحقله، واحد يقولك ده العمل عبادة، جت فين دي؟ أنت بتعبد بس بتعبد شغلك مش بتعبد ربنا. فناس انشغلوا، تهونوا، انشغلوا. لكن الباقيين بقى يقول مسكوا عبيده وشتموهم وضربوهم. في ناس تطولوا تقول له ربنا بيحبك، يقول لك طب خدنا على جناحك، طب نفعنا ببركاتك. دول تطولوا، بس في ناس قبلوا الدعوة ودخلوا الفرح، بس هم في وسط الفرح لقي واحد معلهوش ثياب العرس، قال له يا صاحب كيف دخلت إلى هنا ومش عليك اللباس العرس؟ انت ازاي دخلت هنا؟ ده رايح بالثياب بتاعته بالبر الذاتي. ناس تدينوا بس ربنا مش جوه قلبهم. انا نفسي اقولك النهاردة حابب تفرح وتاخد دعوة الفرح دي من ايده، من ايده هو لعرس سماوي مش هينتهي. انت اي نوع منهم؟ انت من اللي تهونوا واستهزأوا، ولا من الناس المشغولين قوي قوي اللي ما عندهمش وقت لربنا، ولا من الناس اللي تطولوا وبتقول كلام سلبي على على ربنا وعلى خدمته وعلى خدامه وعلى كلمته، ولا من الناس اللي تدينوا ولابسين ثياب غير ثياب العرس ولابسين ثوب التدين، ولا من الناس اللي قبلوا دعوته وسطروا في دم المسيح؟ انا نفسي تكون واحد من اللي موجودين في العرس، ليك دعوة مكتوب عليها اسمك، فمد ايدك وخدها وقبلها من ايدين ربنا عشان تبقى واحد من اللي موجودين في عرس المسيح الجميل اللي تقرأ عنه ان هو عرس ابدي وتكون معاه للابد. انت واحد من المدعوين، ليك الحق انك ترفض وانك تقبل، بس الرفض انت وحدك تتحمل، دي ابدية وما تنتهيش. اصلي ليك واحد تكون من المدعوين للعرس واللي قبلت الدعوة وتقابل معاك في العرس وانت لابس ثياب العرس فرحان فرح سماوي ما ينتهيش، فرح ليك والبيتك، تكونوا كلكم في حزمة الحياة الأبدية والرب معاك لآية جديدة وفكرة جديدة.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته، الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك حتى لو ما خفناش، يكفي وجودك أنت وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. جاي أصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت يا رب أبونا، بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

في مختلف الثقافات والعصور في حدث البشرية بتقف قدامه هو الموت. طريقة تعامل كل ثقافة وبلد ومجتمع مع الموت مختلفة من مكان للتاني، لكن العنصر المشترك في كل المواقف دي إن في شخص ما بقاش موجود، مش هيسمع الكلام اللي هنقوله عنه، مش هشوف التصرفات اللي احنا هنعملها نيابة عنه. سليمان في موقف من المواقف اللي وقف قدامها وهو بيكتب سفر الجامعة وبيعلمنا نعمل ايه في مدة ايام الحياة، وقف قدام الجنازات، وقف قدام جنازات الأشرار والأبرار، واكتشف اكتشاف خطير. صحيح في الاتنين في واحد ميت، لكن الوضع كان مختلف.

سليمان في جامعة 8 عدد 12 بيقول كده: الخاطئ وإن عمل شرا 100 مرة وطالت أيامه إلا أني أعلم أنه يكون خير للمتقين الله الذين يخافون قدامه. سليمان في العددين اللي قبل عدد 12 بيتكلم عن أنه الأشرار الناس كانت بتتكلم عنهم كويس وأنه كانوا بتكافئهم والأبرار كانوا بيتنسوا، وكأنه بيقول أنه شواهد القبور بتاعت الأشرار بتحمل عبارات جميلة وقوية مكتوبة على رخام فاخر، وكأنه الشخص ده عمل حاجات عظيمة جدا. وفي حفلات التأبين بتاعت الأشرار بيبتدوا يتكلموا عنهم قديه أنه كان عظيم وأنه كان بيعمل وأنه كان كويس، وغالبا ما حدش بيجيب سيرة الشر اللي كان بيعمله. تحس أن القصة ما فيهاش عدل، أنه في جزء من الصورة مهم ناقص، أن الشخص اللي مات ده ربما يكون شرير للدرجة أنه ظلم ناس كتيرة جدا، ومع ذلك احنا بنقول ان احنا مفتقدينه وانه ساب مساحة كبيرة وانه انجازاته ساهمت في عمل حاجات كتيرة كويسة قوي. سليمان بيقول انه حتى ولو ده حصل وان الشرير عمره زاد 100 مرة لكن في النهاية هو شرير، في النهاية الخير في ناحية المتقين الله الذين يخافون قدامه. رسالة سليمان النهاردة لكل واحد شايف انه في ظلم في تقدير الحياة، إنه في ظلم في تمجيد أشخاص أشرار ماتوا، وفي نفس الوقت في ناس أبرار عملوا حاجات كتيرة قوي عظيمة يمكن لمجد الله ومحدش جاب سيرتهم. سليمان بيقول ما تبصوش على المكتوب على الرخامة، ما تبصوش على المكتوب على شهد القبر، ما تبصوش على الكلام اللي اتقال في حفلة التأبين أو في الجنازة أو اللي اتكتب عنه، بصوا على النهاية أن هناك خير للمتقين الله الذين يخافون أمامه. يمكن الأشرار في ناس بتمدحهم ليل نهار، يمكن قصتهم بتتكتب بطريقة لطيفة الجزء السيء اللي فيها بيختفي، لكن القصة الحقيقية والنهائية هي قدام الله، لأنه بيقول كده: إني أعلم، هو متأكد أنه يكون خير للمتقين الله الذين يخافون قدامه. في التاريخ في عظماء أو في ناس عادية فكرت كويس قوي هتكتب إيه على شهد القبر بتاعها، في ناس صممت وخططت شكل المقابر ويمكن عملوها وهم أحياء، فكروا كويس قوي الناس هتشوفهم إزاي بعد الموت، لكن نسيوا يجاوبوا السؤال المهم: كيف سيراهم الله بعد الموت؟ سليمان بيلخص الحقيقة دي، إنه الخير الحقيقي والنجاح الحقيقي والعظمة الحقيقية مش في المكتوب على شاهد قبر رخام، لكن المكتوب في السماء. عشان كده بشجعك النهاردة انك تعيد تفكير في اهم سؤال: ماذا ستكتب عني السماء؟

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتالم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفيه، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

مزمور 91 بيقول: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، أقول الرب ملجأي وحصني، إلهي فأتكل عليه. كلمات المزمور دي بحبها قوي، في ظل كل الظروف الصعبة والتقيلة اللي احنا بنعدي بيها، في ظل ما احنا شايفين انه العالم حوالينا بينهار، في ظل ما احنا شايفين الظلم والموت والشر هو اللي بيسود، محتاجين سلام الله، سلام الله الذي يفوق كل عقل، يحفظ قلوبنا، يحفظ أفكارنا، يحفظ نفسنا الوقت اللي جاي من الانهيار. اطلب معايا وقول له: يا رب انت ملجأي وحصني، إلهي فأتكل عليه. مش عايز اتكل تاني يا رب على أي أمور، مش عايز اتكل على مال ولا على علاقات ولا على أي ضمان تاني، أنا عايز اتكالي يكون عليك وحدك وسلامي فيك انت بس. قول معايا الترنيمة دي: سلامك فائق العقول.

وانا ليه اخاف وانت الاله؟ قلوب الملوك في ايدك، جدوى المياه، وسط الاوجاع وفي الاتعاب تديني نور يا رب، نصرة تفتح ابواب.

خلينا نفتكر مع بعض كام مرة الله حفظنا فيها، كام مرة حسيت إن ربنا بجناحه بيظللك، كام مرة حسيت إنه بيخبيك في حضنه في وسط الشر، في وسط الألم، في وسط مشاكل كتير ما كنتش تعرف إزاي ممكن تطلع منها. خد وقت كده تشكره وتقوله أشكرك على كل مرة إيديك غطتني، في كل مرة حضنك سطرني، في كل مرة حمايتك ما فرقتنيش. اطمن خايف ليه؟

كلمات التميمة اللي جاية بتقول ما فارقنيش أبداً أبداً، إحسانك ما فارقنيش من وانا حتى لسه في رحم الأم، الرحمة شالتني.

دوب قلبي يا رب، دوب قلبي بحنانك، خليني أتسيبي وأنا ساجد قدامك بحب ما ينتهي.

صلي معي الكلمات دي، قولي يا رب أشكرك لأجل حفظك ورعايتك وحمايتك لينا. شكرا لأننا مش متسابين، ولا للظروف ولا للناس ولا للشر ولا للأحداث اللي بتحصل في العالم، لكن أشكرك يا رب لأنك ليك في حياتنا خطة عظيمة، وكل حاجة بتحصل في حياتنا أنت ليك سلطان عليها. وحتى إن سمحت يا رب نعدي بوقت ضيق أو وقت صعب، أنت هتكون معانا، أنت هتكون وسطينا في أتون النار، هتنقذنا، هتدينا سلام، هتخرجنا متنقيين.

يا رب بنثق إنه ليس من صعب أو ضيق أنت ما غلبتوش، لأنك قلت في كلمتك في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم.

أهلا، منورين. إحنا في برنامج أبانا الذي، وأنا أمولة. أبونا السماوي مش أب متسلط قاسي بياخد قرارات مصيرية في حياتي بدون ما يتكلم معايا. أبونا السماوي خلقني حر. عارف يعني إيه حر؟ حر يعني من حقك تقبله، من حقك ترفضه. مش بس كده، هيفضل يشرق شمسه عليك. لما بختار ان انا اسيبه وابعد عنه، بيفضل بابه مفتوح ليا وباب الحوار مفتوح. بمعنى من حقك تخرج بره البيت، ومن حقك ترجع كابن له نصيب في الميراث الابدي. طب فكر معايا كده، اذا كان من حقك اصلا تخرج وتدخل من البيت، هيبقى مش من حقك تختار حياتك؟ تفتكر مش هديك حرية اختيار الجامعة، الهجرة، الجواز، حتى اختيار العربية؟ يا ابني انت حر في المسيح، وانت حرة في المسيح. حر يعني هتختار طريقك وتتحمل نتائجه عشان تكون راجل في الإيمان. بفكرك وبفكرك ان الرجولة الروحية مش معناها ذكر ولا أنثى، معناها الالتزام أو المسؤولية. دي زي كده استعارة بنستعمل الرجولة لما نيجي نتكلم عن المسؤولية أو التزام. ماشي؟ بحب قوي الشاهد اللي في روميا 8:21، نقرأ كده مع بعض. لأن الخليقة نفسها أيضاً ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. إيه بقى حرية مجد أولاد الله؟ هل مثلاً يقصد إن أولاد الله عايشين في مجد وبالتالي الحرية مرتبطة بهذا المجد؟ ولا يقصد إن أولاد الله عايشين في حرية لأنهم أولاد الله وبالتالي الحرية دي بتمجد الله نفسه الآب السماوي؟ بس بقى أياً كان المقصود، عاوزاك تعرف إنك حر في المسيح، وعايزاكي تعرفي إن المسيح حررك من كل قيود دينية، مجتمعية، سياسية، ثقافية، مادية واجتماعية. طبعاً الحرية دي في حدود مجد أولاد الله تحت مظلة البنوة. طبعاً مش كارت بلانش نستخدمه بدون مسؤولية، نعمل إحنا عايزين، نقول أنا حر زي الناس اللي مش فاهمة يعني إيه حرية. يلا نستخدم الحرية دي بمسؤولية، يلا نفرح ونعيش هذا المجد، لأن أبونا السماوي أعطانا هذه الحرية وهذا المجد. أبي السماوي، أنا اختبرت الحرية والكرامة والمجد وأنا في حضنك. مفيش أب أرضي يقدر يديني الحرية دي ويكون مسؤول عن نتائجها معايا غيرك. أنا بسجد لك وبعبدك وبحبك وبسلم قلبي وعقلي ومستقبلي كله بين إيديك، لأني واثقة إنك في ظهري ومعايا في كل اختياراتي. أمين.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة، فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 109 لإمام المغنين لداود، مزمور.
2: يا إله تسبيحي لا تسكت، لأنه قد انفتح علي فم الشرير وفم الغش. تكلموا معي بلسان كذب، بكلام بغض أحاطوا بي وقاتلوني بلا سبب. بدل محبتي يخاصمونني، أما أنا فصلاة. وضعوا علي شرا بدل خير، وبغضا بدل حبي. فأقم أنت عليه شريرا، وليقف شيطان عن يمينه. إذا حوكم فليخرج مذنبا، وصلاته فلتكن خطية. لتكن أيامه قليلة، ووظيفته ليأخذها آخر. ليكن بنوه أيتاما، وامرأته أرملة. ليته بنوه تيهانا ويستعطوا، ويلتمس خبزا من خربهم. ليصطد المرابي كل ما له، ولينهب الغرباء تعبه. لا يكن له باسط رحمة، ولا يكن مترائف على يتامى. لتنقرض ذريته في الجيل القادم، ليمحى اسمهم. ليذكر اسم آبائه لدى الرب، ولا تمحى خطية أمه. لتكن أمام الرب دائما، وليقرض من الأرض ذكرهم. من أجل أنه لم يذكر أن يصنع رحمة، بل طرد إنسانا مسكينا وفقيرا والمنسحق القلب ليميته. وأحب اللعنة فأتته، ولم يصر بالبركة فتباعدت عنه. ولبس اللعنة مثل ثوبه، فدخلت كمياه في حشاه وكزيت في عظامه. لتكن له كثوب يتعطف به، وكمنطقة يتنطق بها دائما. هذه أجرة مبغضي من عند الرب، وأجرة المتكلمين شرا على نفسي. أما أنت يا رب السيد، فاصنع معي من أجل اسمك، لأن رحمتك طيبة نجني. فإني فقير ومسكين أنا، وقلبي مجروح في داخلي. كظل عند ميله ذهبت، انتفضت كجرادة. ركبتاي ارتعشتا من الصوم، ولحمي هزل عن سمن. وأنا صرت عارا عندهم، ينظرون إلي وينغضون رؤوسهم. أعني يا رب إلهي، خلصني حسب رحمتك، وليعلموا أن هذه هي يدك. أنت يا رب فعلت هذا. أما هم فيلعنون، وأما أنت فتبارك. قاموا وخزوا، أما عبدك فيفرح. ليلبس خصمائي خجلا، وليتعطفوا بخزيهم كالرداء. أحمد الرب جدا بفمي، وفي وسط كثيرين أسبحه. لأنه يقوم عن يمين المسكين، ليخلصه من القاضين على نفسه.

ذلك اليوم حين تمسح كل دمعة من عيوننا، هناك نهتف مع كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة: البركة والمجد، الحكمة والشكر والكرامة، القدرة والقوة لإلهنا.

زمن المعجزات ده ولا وفات فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتيرة مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. والعجيبة الأولى اللي نتقابل معاها في رحلتنا مع صانع العجائب تفتكر إيه؟ مش محتاجة تفكير كتير، فكر ثواني كده وهتلاقي على طول إن الإله العظيم صانع العجائب تظهر قدرته من بداية الخليقة. سفر التكوين أصحاح 1:1، في البدء خلق الله السماوات والأرض، وتبدأ معجزات الخلق واحدة ورا التانية. وقال الله ليكن نور فكان نور، قال الله لتجتمع المياه تحت السماء وتظهر اليابسة، قال الله لتنبت الأرض عشبا، قال الله لتكن أنوار في جلد السماء، وبعدها خلق الطيور وخلق الحيوانات ونوصل لحد خلق الإنسان. في عدد 27 اقرأ معايا كده وحاول تقرأ بصوت عالي لأن في رسالة لناس بتسمعنا. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه. أنت مخلوق على صورة ربنا، افتكر حقيقة ما ينفعش ننساها. العجيب خلق الكون بكل ما فيه من لا شيء. ركز معايا كده، هقولك آية هتبان صعبة شوية لكن هنحاول نفهمها ببساطة مع بعض. الآية دي موجودة في رسالة العبرانيين، رسالة العبرانيين وأصحاح 11، وكتير مننا عارف إن ده اسمه أصحاح الإيمان في الكتاب المقدس. عدد 3 بيقول: بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. يعني لو قلناها ببساطة، ما كانش فيه أي حاجة مرئية، ما كانش فيه حاجة أصلاً. الخالق أعطى كلمته واتخلقت كل حاجة، كل حاجة اتخلقت من لا شيء. علشان كده رسالة روميا بتأكد وتقول لنا في أصحاح 4 عن العجيب إنه يدعو الأشياء غير الموجودة وكأنها موجودة. لازم أقف هنا، وكل واحد واحدة فينا يبص على حياته ويقول إيه الأمور اللي أنا منتظرها تحصل ومنتظر ربنا يتدخل فيها، لكن مفيش أي عوامل مساعدة، مفيش أي حاجة مشجعة، مفيش أي حاجة تقول إن الأمر ده ممكن يحصل. معجزة الخلق بتشجعني وتشجعك وتقول لنا ربنا مش محتاج إنه يبقى فيه حاجات تساعد، ده قانون البشر الطبيعي اللي بيقول بما أن إذن. لكن مع العجيب النهاردة الرسالة بتقولك لو مفيش أي حاجة تقول إن الأمر ده ممكن يتحقق، إن المشكلة دي ليها حلول، إن الاحتياج ده ممكن يتسدد، إن حالك ده هيتغير ومش هيكمل كده، اتشجع معانا النهاردة. الخالق يغير كل شيء بكلمة من فمه، يخلق أمور مش موجودة أصلاً من العدم. اكتب الآية دي قدامك عشان ما تنسهيش. مزمور 33 وعدد 9 بيقول: لأنه قال فكان، هو أمر فصار. أشجعك، هات ورقة كبيرة كده وقلم خط واضح، واكتب الحاجات الصعبة اللي في حياتك اللي مش ممكن بالمنطق تتحقق، لأن مفيش أي ظروف مساعدة أو أي حاجة تقول إن الأمر ده هيتحل أو هيحصل أو هيتسدد. وشجعك أكتر، اكتب فوق الأمور دي: لأنه قال فكان، هو أمر فصار. وافتكر إن العجيب خلق الكون من لا شيء. ارفع قلبك لحظة معايا وتعالى بكل أمور في حياتك حاسس إنها مش ممكن تتحقق، مش ممكن تتحل، مش ممكن تحصل، لأنه مفيش أي عوامل مساعدة في حياتك، مفيش أي أمور مشجعة تقول إن الأمر ده فيه بارقة أمل. تعالى كده وقول له: يا رب أنت النهاردة قلت إنه أنت الخالق العجيب العظيم الذي تخلق من لا شيء، الذي تدعو الأشياء غير الموجودة وكأنها موجودة. أنا بجيلك يا رب بكل أمور في حياتي فقدت الأمل فيها،
حاسس إنها مش ممكن تحصل، وبتمسك وبصدق إن العجيب يأمر فيخلق أمور جديدة في حياتي. اتشجع، في أمور جديدة تتخلق في حياتك من العدم. نتقابل بكرة مع العجيب.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوشة على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. من وراء المعصرة ودعوة المستخبي، بين الخوف واللقب الإلهي. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر حب المسيح نور العالم. قال يسوع عن نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة. قد إيه لو ركزنا في الآية دي حياتنا هتتغير. هنحارب منظورنا لنفسنا، وهناخد قيمتنا من حقه هو وبس. أصعب حاجة ممكن تواجهها هي إنك تشوف نفسك صغير في وقت الله شايف فيك جبار بأس. النهاردة هنروح لمكان ضلمة غويط ومستخبي، هنروح لجدعون وهو بيخبط الحنطة في المعصرة. جدعون كان بيعمل حاجة مهينة جدا، بيخبط القمح في معصرة، مكان تحت الأرض مخصص للعنب، بدل البيدر العالي. ليه عمل كده؟ خايف من الأعداء. في وسط الخوف والذل ده ظهر له ملاك الرب وقال له جملة غريبة جدا: الرب معك يا جبار البأس. جدعون التفت وراه كده وافتكر إن الكلام ده لحد تاني. أنا جبار بأس؟ أنا وعشيرتي الغلابة دول؟ هنا بنتعلم إن الله مش بيدعو المؤهلين أبداً، الله بيؤهل المدعوين. الله شاف في جدعون شجاعة مدفونة تحت ركام الخوف. جدعون كان منزعج جداً من حال إسرائيل، وده اللي ربنا عايزه، قلب مزعوج وزعلان على حال شعبه، مش قلب غير مبالي لحد ومش همه غير نفسه. بدأ جدعون بطاعة ليلية، هدم المذبح بالليل، وطبعا لأنه خايف، وبإيمان مشروط لما طلب الجزة والعلامات، وربنا استحمله بصبر عجيب عشان يطلعه من حفرة الدونية لميدان البطولة. الخلاصة بتقول إن الله لا يراك من خلال خوفك أو حتى من مكانك المستخبي، بل من خلال القصد اللي وضعه فيك. بدايتك الضعيفة مش عائق أبداً قدام دعوة الله العظيمة ليك، وإذا قبلت الدعوة الله هيستخدمك لخلاص كثيرين. وامضى لقلبك، افتكر دايماً إن الله لم يغير ظروف جدعون في الأول، بل غير لقبه في عين نفسه. أنت مش زي ما بتحس، أنت زي ما بيقول الله عنك. الله يرى القلب واتجاهاته مهما كانت حالة الإنسان، لكن قلبه عايز الله وعايز يخدمه، أكيد هيكون معاه. والحب المحرر بيقولك النهاردة: أنا عارف إنك مستخبي من وجعك وخايف من بكرة، بس أنا شايفك جبار بأس.
ما تبصش لصغر نفسك، بص لحضوري واللي هيحول خوفك لانتصار. تعالى والتصق بيا، تعالى الحب المحرر من أي خوف هيكون نور ليك. تعرف نفسك صح من خلال نور كلمتي والحق، وهيكون لك الطريق الصح وحياة جديدة ليك. داود النبي بيقول كده في مزمور 73: وأما أنا فخير لي الالتصاق بالرب. ارجع والتصق، بالرجوع تسترد كل ما خسرته وسرقه العدو منك. يا رب ساعدنا نعمل زي داود، نجري عليك ونسألك أنت مش أي حد تاني. ادينا يا رب قلب يحبك ويطلبك ويلتصق بيك فيكون قلب حكمة. يا من ترى فيا جبار بأس، بينما لا أرى في نفسي إلا الهزيمة. ارفعني من حفرة الدنيا وصغر النفس، انبش عن الشجاعة المدفونة جوايا. اقبل طاعتي حتى لو كانت ليلية وخايفة، استحمل ضعفي وصبري زي ما عملت مع جدعون، حتى أتحول من مستخبي لبطل في ميدانك. لا تتركني يا رب لتأهيل الضعيف، بل أهلني أنت بدعوتك وسندك. أنا لا أثق في قوتي، بل أثق في قدرتك أنت التي تعمل فيا. آمين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة وأنا بصلي كنت بقول لربنا الكلمات دي، كنت حاسة أني ممتنة جدا لكل الإعلانات اللي بيعلنها والكلام اللي بيتكلمه، وكنت بقول له يا عالنور اللي بيوصلني وأنا معاك الأيام دي، يا عالإعلانات وفتح العينين، عالفهم والذهن اللي بيتفتح ويتجدد قدامك. والغريبة في وسط كل الجمال ده ممكن يجي إبليس يرميلي فكرة يلهيني بيها، حاجة كان نفسي أعملها وما عملتهاش، حاجة كنت أتمنى أني أتزق وحد يزقني أعملها وما تعملتش، واكتشف ان لسه فيا شغل كتير محتاج يتعمل. الاقي فيه دوافع غلط جوايا ما بتخرجش مني غير لما يكون الحاجات مش ماشيه على مزاجي. ازاي امور بسيطه كده تفرق معايا ولا حتى تيجي على بالي وتشغلني؟ ده انا ملكك وبتاعتك، عايزك بس تتمجد من خلالي، وكمان لازم ابقى عايزه انك تتمجد من خلال غيري. المهم انت مش احنا. وكنت اتعلمت حاجه عن الايمان بتقول كده، إن الإيمان ياخد مش يطلب، يمد إيده وياخد. وأنا جاية أمد إيدي لأبويا دلوقتي واخد معونة تقوى على ضعفي وترفعني. أنا عايزة أبقى شبهك في ردود أفعالك، في نظرتك للأمور، في أولوياتك الصح قوي. أنت عينك كانت دايماً على الآب واللي يبسطه ويسر قلبه، هو ده بس اللي بتعمله، مش طالب غير مسرة أبوك يا يسوع. والآب كان مسرور بيك جدا. في إنجيل متى أصحاح 3 والأعداد 16 و17 مكتوب كده، فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. وبيقولها كده في الترجمة المبسطة، فتعمد يسوع في الماء، وحال صعوده من الماء انفتحت السماء، ورأى روح الله ينزل على هيئة حمامة ويستقر عليه، وجاء صوت من السماء يقول أنت هو ابن المحبوب، أنا راض عنك كل الرضا. وحسيت كده كأن ربنا بيكلمني بالروح القدس وبيقول لي ويسوع فتح ليكم الطريق وشق الحجاب اللي كان فاصل بينكم وبيني، فالسماء مفتوحة ليكم زي ما كانت مفتوحة مخصوص ليسوع، والروح القدس حل عليكم زي ما كان ساكن في يسوع، ومن حقكم تسمعوا الكلام ده، أنت هو ابن الحبيب، أنت هي بنتي الحبيبة، في يسوع وبره اللي مغطيكم أنا راضي عنكم. بالإيمان صدقوا الأمر ده وقبلوه في أرواحكم وسلكوا بحسبه، اقبلوا المكانة الجديدة اللي بقت ليكم في يسوع، أخذ مكانكم بالكامل عشان يديكم مكانه بالكامل مش منقوص. صدقوا الكلام ده، هو اختار يكون بكر بين إخوة كتار واداهم كل اللي عنده، وانا راضي جدا عن اللي عمله يسوع وراضي عنكم فيه. داود فهم قلب أبوه السماوي من زمان قوي، وقال الكلام ده في مزمور 149 والأعداد من 2-6، ليفرح إسرائيل بخالقه، ليبتهج بنو صهيون بملكهم، ليسبحوا اسمه برقص بدف وعود ليرنموا له. ليه بقى يعملوا كل ده؟ لأن الرب راض عن شعبه، يجمل الودعاء بالخلاص، ليبتهج الأتقياء بمجد، ليرنموا على مضاجعهم تنويهات الله في أفواههم وسيف ذو حدين في يدهم. داود شاف بالإيمان اللي هيحصل في يسوع. الترجمة المبسطة بتقول الكلمات دي كده، ابتهج يا إسرائيل بخالقك، ويا سكان صهيون بملككم ابتهجوا، بالرقص سبحوه، بالدفوف والقيافير رنموا له. الله راض عن شعبه، يزين الشعب المتواضع بالخلاص. صورة الإله الغاضب دايماً دي اللي عايز يعجز ولاده بطلبات فوق قدراتهم لازم تنتهي من حياتكم. الصورة دي خوفتكم مني وخلتكم متراجعين، وخلت التواجد في محضري تقيل، ومليتكم بالشعور بالذنب طول الوقت بدون داعي، وكتار هربوا مني خالص بسبب أفكارهم الغلط عني. في رسالة روميا أصحاح 8 وعدد 15-17 بيقول كده: إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضاً للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا آبا الآب. الروح نفسه يشهد أيضاً لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولاداً فإننا ورثة أيضاً، ورثة الله وورثون مع المسيح. الكلمات دي في الترجمة المبسطة بيقولها كده: لأن الروح الذي أخذتموه لا يجعلكم عبيداً لتعودوا إلى الخوف، بل يجعلكم أبناء لله، ونحن نصرخ بالروح منادين الآب يا بابا، والروح نفسه يشهد مع أرواحنا أننا أبناء الله، وبما أننا أبناء الله فإننا ورثته أيضاً، ونحن شركاء في الإرث مع المسيح. ادوا فرصة للروح القدس اللي فيكم إن يشهد جواكم ويأكد ليكم إنكم أبناء مش عبيد. العبيد بياخد أجره بحسب عمله، لكن الابن له حقوق عند أبوه، حقوق معنوية ونفسية ومادية، مش بس ورث، لكن حب ورعاية وعناية واهتمام، توجيه وتأديب، وقت يقضوا سوا، وسندة في الضعف والتعب والمرض، تشجيع وتحفيز، تفكير معاه، قبول وحب غير مشروط، علاقة حية ومستمرة طول الوقت، مش فروض وواجبات اعمل وما تعملش. لو رجعنا تاني لده، كان يسوع جه ليه ومات ليه وأخد مكانكم ليه؟ إذا أنتم مش هتاخدوا مكانه كأبناء محبوبين مرضي عنكم زي رضاي عنه، اسألوا نفسكم السؤال ده: كان ليه يسوع جه إذا أنا هفضل بعيد وخايف ومش مصدق أني ابن؟ ما تخليش إبليس يفضل يضحك عليك ويخدعك، ما تبقاش بالاسم مؤمن، بالاسم ابن، لكن بالحياة والتصرفات والفهم عايش عبد. ما تخليهوش ينجح يخدعك وتقول أصلي ما استاهلش، ما فيش حد يستاهل يا محبوب، لكن يسوع لما بدل مكانه معاك بقيت مستحق في دمه اللي فداك وبره اللي كساك، هو مخطيك بالكامل، عشان كده أنت مستحق. افرح وابتهج جدا بالحقيقة دي وعيشها وتمتع بيها، أنت ابني اللي سررت بيه وراضي عنه.

الثقة هو عامل الاستقصاء، لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافئ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

في رسالة بولس الرسول لأهل غلاطيا الإصحاح الرابع بيقول الكلمات دي: وإنما أقول ما دام الوارث قاصرا فلا يفرق شيء عن العبد مع أنه صاحب الجميع، بل هو تحت أوصياء ووكلاء إلى الوقت المؤجل من أبيه. هكذا نحن أيضا لما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت أركان العالم. ولكن ده أروع حاجة في رسالة البشرة، القديم والجديد، الظلمة والنور. لكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس لننال التبني. ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب. إذن لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا مبروك، فأنت وارث لله في المسيح. الروح اللي جوايا يصرخ لله. النسر لما بيعلم ولاده طيران بهز العش زي ما مكتوب في لاويين، بيوقعهم كده واحد ورا التاني من أعلى شجرة، فالفراخ بتاعته بتبقى بتصرخ وهي بتحاول تفرد جناحها، والنسر بكل قوة سايبها تقع على الأرض لغاية ما تيجي تقرب من الأرض يفرد جناحاته ياخدهم كده في آخر لحظة ويطلعهم فوق يتنفسوا الصعداء ويقوم رميهم تاني وتالت ورابع وخامس. مش بس عشان يعلمهم الطيران، لكن عشان يعلمهم الصراخ. الصراخ ليه؟ عشان صرختهم في المستقبل هتشل فريستهم فيعرفوا يعيشوا. هتشل بصراخنا، هنشل العدو لما نعرف نصرخ لله بالطريقة الصح. هات أناتك، هات تعبك، خوفك، هات أهاتك، هات يأسك، هات فشلك، هات حيرتك، هات عتبك على الله، عشمك منه، حيرتك من بعده يمكن أو حماله الطويلة قوي. تعال بصراخك قدام الله. الله يسمع الصلاة. الله يسمع الصلاة. آمين.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أعزائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، أهلا بيكم، سواء كنت صبح أو ليل بتسوق أو في البيت. إحنا النهاردة هنبدأ برنامج جديد، برنامج اسمه حكمة سماوية. البرنامج ده هنمشي فيه سلسلة ورحلة مع بعض من سفر الأمثال. سفر الأمثال هو سفر الحكمة، وسفر الأمثال سفر عملي جدا جدا. في السفر ده بنتقابل مع الفلوس، بنتقابل مع الوقت، بنتقابل مع الأصدقاء، بنتقابل مع العيلة والبيت، بنتقابل مع الكسل ومع النشاط. في سفر الأمثال بنتقابل مع كل الأمور اللي احنا ممكن كل يوم احنا بنتعرض ليها. احنا هنمشي سلسلة مع بعض في سفر الأمثال من أصحاح 1 لأصحاح 31. كل حلقة هناخد حوالي 3 دقايق 5 دقايق نتعلم من كلمة الله. سفر الأمثال كتبه سليمان الحكيم، كلنا عارفين الحكاية دي. وسليمان الحكيم كتب 3 أصفار في الكتاب المقدس، كتب سفر الأمثال والجامعة ونشيد الأنشاد. سليمان كان ملك إسرائيل، وسليمان ملك 40 سنة على إسرائيل. سليمان عارفين كلنا أنه ابن داود الملك العظيم، وسليمان هو اللي بنى الهيكل. سليمان اشتهر جدا في جيله وفي كل المنطقة اللي كان عايش فيها أنه هو أحكم أبناء جيله، للدرجة اللي فيها أنه كانت الناس بتروح له من كل حتة عشان تسمع الحكمة بتاعته، تتعلم منه. سليمان كان عنده مصدر مهم قوي للحكمة. المصدر المهم لحكمته كان نعمة وعطية إلهية ربنا ادهاله. في أول تولي سليمان للحكم عمل حاجة حلوة قوي، هنلاقيها في سفر الملوك الأول أصحاح 3 آية 9. سليمان راح كده في خلوة وطلب الرب، والرب ظهر له في رؤية وقال له أنت عايز إيه يا سليمان في بداية حكمك؟ إيه الطلبة اللي عندك؟ إيه شهوة قلبك وإنت بتبقى ملك لشعبي؟ فسليمان طلب طلبة حلوة قوي وحكيمة قوي وعجبت ربنا قوي، فقال له كده فأعطي عبدك قلبا فهيما لأحكم على شعبك وأميز بين الخير والشر، لأنه من يقدر أن يحكم على شعبك العظيم هذا؟ فحسن الكلام في عيني الرب، لأن سليمان سأل هذا الأمر. فقال له الله من أجل أنك قد سألت هذا الأمر ولم تسأل لنفسك أياما كثيرة، ولا سألت لنفسك غنى، ولا سألت أنفس أعدائك، بل سألت لنفسك تمييزا لتفهم الحكم، هوذا قد فعلت حسب كلامك، هوذا أعطيتك قلبا حكيما ومميزا حتى إنه لم يكن مثلك قبلك ولا يقوم بعدك نظيرك. سليمان لما طلب الطلبة دي ربنا ملأ قلبه بالحكمة، اداله قلب حكيم، قلب فهيم، قلب يميز الخير والشر. وسليمان من خبرته في الحكم وخبرته الروحية والموهبة اللي رب ادهاله من الحكمة كتب الأمثال دي. سليمان أصلا كتب أكتر من 3000 مثل، هنلاقي الكلام ده في ملوك الأول أصحاح 4، وكتب حوالي 1005 نشيد، يعني مقطوعة شعرية. من 3000 مثل دول اللي كتبهم سليمان أو أكتر شوية، في سفر الأمثال هنتقابل مع حوالي 513 أو أكتر شوية من أمثال سليمان اللي هم أكتر من 3000. حابب أختم معاكم بحاجتين الحلقة دي. الحاجة الأولى أنه إحنا شكلنا عندنا دعوة كبيرة أن إحنا نعيش بحسب الحكمة السماوية، فده محتاج نعمة سماوية. فكل حاجة سمعتها وهتسمعها أطلب معونة، أطلبي معونة من الرب أنه يدينا نعمة سماوية عشان نعيش الحكمة السماوية. الحاجة التانية، سليمان كان شخص عادي جدا، صحيح هو ربنا اختاره يكون ملك، لكن الشخص العادي ده لما ربنا قابله واداله طلبه الحكمة فتحول إلى شخص حكيم جدا. وإحنا كلنا يمكن نكون أشخاص عاديين، لكن لما بنطلب عطية من السماء، بنطلب حكمة من السماء، موهبة من السماء، الرب يديها لنا فنكون مؤثرين في أجيالنا. اطلب الطلبة دي، نتقابل الحلقة الجاية.

0: كنتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة، حق جديد من كلمة الله. آيتنا النهاردة في مزمور 31، مزمور جميل لداود، بيقول في عدد 4: أخرجني من الشبكة التي خبأوها لي، لأنك أنت حصني. أخرجني من الشبكة. حقيقي كل ما بص على الآية دي قد إيه بفرح بصدق داود في كلماته مع الرب ومع نفسه. بيقول لربنا أنا في شبكة نصبها للعدو ورجلي جت في الشبكة، وأنا مش قادر أطلع من الشبكة. كل ما أجي أطلع من الشبكة بتتعقد علي أكتر وتمسكني أكتر، فأنا لوحدي مش قادر أطلع، لكن محتاج أنك أنت تيجي تطلعني. داود بيقول لربنا أنا ممسوك في الشبكة. أنا نفسي أسألك وأنت بتسمعني النهاردة، الكلام ده مش صدفة، هل يا ترى أنت فعلا ممسوك في شبكة وبتكابر وكل اللي يقولك تقول أنا حر؟ داود كان صادق في كلماته وصلاته مع الرب. يمكن ممسوك في شبكة، أي كان نوع الشبكة اللي أنت ممسوك فيها، اسمح لأقولك في دايرة الإدمانات أو في دايرة العلاقات أو في دايرة أمور معينة ربنا شايفها. ربنا النهاردة عايز في الحقيقة يطلعك، بس هو محتاج صرخة من جواك تقول له طلعني من الشبكة. أنا ممسوك في الشبكة دي، أنا مربوط في الحتة دي، أنا مقيد في الحتة دي، مش قادر أطلع. عارف انك ممكن تكون حاولت تبطل مرة واثنين وثلاثة، وتبطل يومين، تبطل اسبوع، تبطل شهر، وترجع اكتر من الاول. لوحدك مش هتقدر تطلع، صدقني. تعال ضم صوتك مع داود النهاردة، قول لربنا طلعني من الشبكة اللي انا فيها، انا ممسوك، انا مربوط، انا في شبكة نصبها للعدو ورجلي جت في الشبكة دي. ايه نوع الشبكة؟ ربنا عارفها، بس لو انت عايز النهاردة تتحرر منها، اصرخ الصرخة دي من اعماقك وقول لربنا يا رب طلعني من الشبكة. يا رب مد ايديك وتعالى انقذني، يا رب مد ايديك النهاردة وتعالى فكني، انا منتظرك. داود بيقول للرب انت حصني، بس انا اللي رحت للشبكة برجلي. اوعى تلقي اللوم على ربنا وتقول له انت اللي حطيتني في البيت ده، وانت اللي حطيتني في العلاقات دي، وانت اللي حطيتني. لا، انت اللي رحت الشبكة برجليك، انت اللي رحت للقيد ده برجليك. بس لو عايز تطلع، ربنا عنده استعداد النهاردة يمد ايده ويطلعك، ايا كان نوع القيد، ايا كان نوع الشبكة. ربنا النهاردة يقدر يحررك وتطلع من الشبكة دي وتهتف وتقول ان حرركم الابن فبالحقيقة تكونون احرار. أصلي لك بكل الحرية، أصلي لك بكل الفرح وبكل الفكاك. أصلي لأجلك النهاردة تكون صادق مع نفسك ومع ربنا. اوعى تكون بتكابر وبتدفع الثمن عالي من صحتك ومن بيتك ومن حياتك، ولا أكتر من كل ده من أبديتك. من فضلك اصرخ لربنا، كلام ده مش صدفة ربنا بعته لك. بس لو أنت ممسوك في شبكة معينة، يمكن مواقع معينة بتدخل ليها بعيد عن عينين الناس، يمكن علاقات عاملها بعيد عن عينين الناس، يمكن حاجة انت مربوط بيها وإدمانات معينة، بس ربنا شايف، وبمجرد ما ترفع قلبك وتقول له حررني هتلاقي ربنا بيفكك وحررك كل التحرير. أصلي ليك في اسم المسيح تكون حر طليق، وبترفع جناحك في العالي وتقول كده بشكرك لأجل حرية مجد أولاد الله. والرب معاك، ونتقابل في آية جديدة وفكرة جديدة. إلى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى ما أعبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايما في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

بيقولوا إن التاريخ بيعيد نفسه، لكن سليمان في سفر الجامعة بيقول لنا إن التاريخ لا يعيد نفسه. التاريخ عنده قصة واحدة بس أبطال مختلفين. سليمان شرح في سفر الجامعة إزاي إن قصة التاريخ ما بتتغيرش، اللي بيتغير هو الأبطال اللي بيعملوا القصة دي. واحدة من الحاجات الغريبة للناس الكبيرة في السن بتعملها أنه بتيجي تقول للشباب الصغيرين إحنا أيامنا كانت أحسن أو أيامكم كانت أحسن، أو يقعدوا يقارنوا أيام الأبيض وأسود بأيام الألوان. الحقيقة أنه سليمان اتكلم عن الجزء ده في سفر الجامعة وقال كده، قال أنه في ناس بتقول ياه فين أيام زمان، فين خير زمان. بيقول كده في جامعة 7، لا تقل لماذا كانت الأيام الأولى خيرا من هذه، لأنه ليس عن حكمة تسأل عن هذا. بيقولك أنه سؤالك اللي بيقول ليه أيام زمان كانت أحلى هو سؤال يدل على عدم حكمة. ليه؟ ليه يا سليمان لما نقول أن أيام زمان كانت أحسن قبل التكنولوجيا المتطورة وقبل الموبايلات وقبل الذكاء الاصطناعي، ليه ما نقولش أن الأيام بتاعت زمان كانت أحلى أو أهدى أو أروق؟ حقيقي ممكن تبقى كده، لكن سليمان بيقول لنا أنه مبدأ مقارنة الأجيال والعصور ببعض هو مبدأ شوية في عدم حكمة. ليه يا سليمان؟ سليمان بيلخص بيقول كده أنه التاريخ لا يعيد نفسه، التاريخ عنده قصة واحدة، قصة واحدة بيكررها كل عصر لكن بأبطال مختلفين. الأبطال دول فيهم ظالم، في كل عصر فيه ظالم. بيقول كده سليمان في جامعة 4، ثم رجعت ورأيت كل المظالم التي تجري تحت الشمس. هو شاف أنه تحت الشمس يعني في الأرض كلها في ظلم، في كل العصور في ظلم، سواء الظلم ده كان ظلم شعوب بتظلم بعض، ظلم مجتمعي المجتمع نفسه بيظلم بعضه، ظلم جوه العيلة، ظلم من المسؤولين، في كل عصر في ظلم. فمهما كان اسم العصر، مهما كانت قصته، هناك بطل يقوم بدور الظالم. كمان في بطل بيقوم بدور النصاب. في جامعة 5 بيقول كده سليمان، إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد. في نزع حق، في ظلم فقير، في حد بيعرف يسطو، في حد بيعرف يعمل نصب، عنده نصبايا بيعملها في كل التاريخ أيا كان الزمن. في دايما واحد بيقوم بدور النصاب في القصة، النصاب اللي بيخدع الناس بأفكار غلط، النصاب اللي بيخدع الناس وياخد فلوسهم، النصاب اللي بيعمل غش تجاري، أيا كان نوع النصب، هناك شخص ينتزع الحق ويظلم الفقير واخد دور النصاب في القصة بتاعت العصر ده. كمان في دور خطير في كل عصر اسمه دور المذنب الحر، في مذنب حر في كل عصر بتساب عشان يعمل مزيد من الشرور. بيقول كده سليمان في جامعة 8، لأن القضاء على العمل الرديء لا يجرى سريعا، في واحد غلط وعمل حاجة غلط، مع ذلك القضاء مش بيحكم عليه بسرعة، ممكن يكون بياخد وقته، ممكن يكون قدر يهرب من القضاء، ممكن يكون قدر يتحايل على القانون، ممكن يكون هرب، اتحكم عليه وهرب. ففي كل عصر هناك مذنب حر بيعمل مزيد من الشر. كمان في كل عصر في حب الفلوس، حب المادية، ليه ميبقاش عندنا أكتر؟ ليه ميبقاش عندنا ثروات أكتر؟ في جامعة 5 بيقول كده سليمان، من يحب الفضة لا يشبع من الفضة. في واحد بيحب الفلوس، بيحب الثروة، ممكن يكون ده شخص بيقوم بهذا الدور، ممكن تكون جماعة، ممكن تكون دولة، ممكن تكون فئة من الشعب عايزة فلوس أكتر، ففي سعيها للفلوس الأكتر بتعمل جرائم أكتر. ففي كل عصر في واحد بيقوم بالدور بتاعه. قصة التاريخ واحدة، قصة في بعض الأوقات بتبقى ظلمة قوي، فيها الظالم وفيها النصاب وفيها المذنب الحر وفيها اللي بيحب الفلوس وفيها اللي بيتوحش الأيام بتاعة زمان. في كل العصور القصة واحدة، لكن في كل العصور في باب نور اسمه خلاص، اسمه رجاء للأمم. الله في كل عصر رغم أنه الشر واحد والأدوار مختلفة، يمكن اللبس بتغير، يمكن الديكور بتغير، لكن الظلم موجود في كل حتة. دورك أنك في القصة بتاعتك ما تبصش على اللي فات، ولا تقعد تتأمل أبطال القصة، لأن صدقني هم نفس الأبطال اللي موجودين في كل العصور اللي فاتت واللي هيجوا، اختلاف مسميات مش أكتر. لكن بص على الباب المفتوح، ما تقعدش تفكر في العصر بتاعك قوي، أو ياريتنا كنا زمان، أو ياريتنا كنا في الحتة الفلانية.
السؤال المهم، هل أنت واخد دور مختلف في القصة دي؟ هل أنت ابن لله؟ هل أنت جيت قلت له يا رب أنا بسلم لك حياتي، أنا عايز أعيش معاك مظبوط، أنا يمكن رابط سعادتي بأن أنا أعيش في عصر تاني، أو يمكن بلومك رب عشان ما خلقتنيش في بلد تانية أو زمن تاني؟ لكن الحقيقة أنت محتاج تعيد تفكير في أنه أنت دلوقتي هنا، أنت هنا والآن، فمحتاج تفكر في خلاص نفسك، لأن ده الأهم من أنك تقعد تتأمل قصة أو تتأمل الفروق بين العصور المختلفة. أنا بدعوك النهاردة أنك توقف مقارنة العصور ببعضها والأماكن ببعضها، وإنك تعيد تفكير في سؤالك اللي بتسأله في كل مرة، يا ريتنا كنا زمان أو زمان كان أحسن. ده وقت إنك تفكر في دورك في القصة بعد ما القصة دي تخلص، قصتك أنت تخلص كمان، أنت هتكون فين؟ القصة لما تخلص هتتكرر بشخصيات مختلفة، الظالم اللي هروح يجي مكانه واحد تاني، والنصاب اللي بيروح هيجي مكانه واحد تاني، والنصب بتتطور مع تطور التكنولوجيا. لكن السؤال المهم، وسط القصة دي أنت فين؟ هو ده السؤال اللي سليمان بيحاول في طول سفر الجامعة يقوله لك. مدة أيام حياتك أهم حاجة تعملها هي الاقتراب إلى الله، إنك تيجي تقوله أنا مش عارف أعيش القصة دي بعيد عنك. ده الوقت إنك تفكر في قصتك.

0: يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط بين ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتألم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفية، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

شكرا يا رب على حضورك. جايين يا رب النهارده نتأمل في عملك على الصليب، في فدائك وفي قيامتك. اشكرك يا رب ان احنا لينا قيامة فيك. اشكرك يا رب ان احنا لينا حياة أبدية فيك. اشكرك يا رب ان انت مكتوب عنك ملك المجد ومقاوم المنحنين، وانه الشفاء يا رب في أجنحتك.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج أبانا الذي مع أمل ساويرس.
1: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي وأنا أمولة.
2: الإله اللي بيوصفه أشعياء اللي واقفين حوالي السرافيم وكل واحد بينادي التاني ويقول قدوس قدوس قدوس رب الجنود مجده ملء كل الأرض. الإله ده هو نفسه اللي طالب مني ومنك لما نرفع إيدينا ونصلي له ونقول له أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. هو نفس الإله اللي بيتكلم عنه في بطرس الأولى 1:15 وبيقول نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. الإله القدوس ده عايزني أنا وإنت نعيش بالقداسة دي، مش بس عايزنا نعيش بالقداسة، ده كمان عايزنا نعرف أننا قديسين في المسيح يسوع. مرة كده كنت قاعدة في قاعدة حلوة مع صحابي وفتحنا الكتاب المقدس عشان نقرأ ونتعلم مع بعض، وجه السؤال المشهور هو ربنا عايز مننا ايه؟ في ناس اخواتنا بيقولوا انه ربنا خلقنا عشان نعبده، ناس تانية بتقول انه ربنا جابنا هنا علشان دار اختبار، حد تاني بيقولك ربنا خلقنا علشان نتكاثر. لكن لو بصينا على تسالونيكي الاولى 4:3 هنلاقي الشاهد ده بيقول حاجة مختلفة، بيقول ايه؟ هذه هي ارادة الله قداستكم، يعني ربنا خلقني علشان أكون شبهه في القداسة. يعني إيه الكلام ده؟ ربنا بصصلي على إني مش بس بنته لكن أنا كمان قديسة في المسيح. في شواهد تانية كتير بتأكد المعنى ده، هسيبك أنت تدور عليها سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد. هتبص مثلا في سفر أعمال الرسل أو روميا أو كورنثوس أو أفسس، فيليبي، كولوسي، تسالونيكي، تيموساوس، فيليمون أو عبرانيين. دور ودوري على كل الشواهد دي، طلعي منها ازاي بولس الرسول بأكد لنا ان احنا قديسين في المسيح. في آية برضو احب اشاركك بيها بحبها قوي، فلستم بعد غرباء ونزلاء بل رعية مع القديسين واهل بيت الله. محتاجين نركز ونعرف وندرك ان الهوية بتاعتنا اننا قديسين في المسيح، مش علشان أفعال معينة إحنا عملناها أو أفعال هنعملها، يعني مش أفعالنا هي اللي هتخلينا قديسين، لأ، إحنا قديسين في دمه على الصليب إدانا القداسة دي، وبالتالي تصرفاتنا بتنبع من القداسة دي، إحنا شبهه في القداسة. لما بتسمعي لفظ قديس أو قديسة بتفكري في إيه؟ هل بتفكري في حد مات، حد تقي، حد كان بيصوم ويتقشف؟ ولا انت بتفكر في حد كان بيدي فلوسه للفقراء او بيعمل اعمال خير؟ القداسة دي دعوة جاية لكل حد فينا، القداسة اسلوب حياتنا. صحيح اننا بنغلط وبنقع وبنضعف وبنتلخبط، لكن ده ما يلغيش الهوية بتاعتنا ان احنا قديسين، احنا مدعوين للقداسة دي، بيدعونا ليها الله الاب بالمسيح يسوع. نفسي كده كل حد فينا يدرك معنى أني مكرسة أو مخصصة له، أنا أواني أو أنا وإنت أواني للمجد والكرامة بتاعته هو بس، للاستعمال الإلهي وبس، إحنا قديسين في المسيح. الرؤية دي هتفرق جدا وإحنا بنتعامل مع بعض وإحنا بنتعامل مع المسيح وإحنا بنتعامل مع نفسنا وبنبص لنفسنا على أننا قديسين في المسيح. أبونا السماوي بشكرك لأنك بتعلن لي وبتعلن لإخواتي قيمتنا في المسيح، بشكرك لأن اسمك بيتقدس في الأرض من خلالي ومن خلال إخواتي، بشكرك لأنك بتحبني وبترفعني وتستخدمني لمجد اسمك القدوس. أنا فخورة أني بنت وأني قديسة في المسيح يسوع. يا رب اديني قوة من عندك أني أسلك بهذه القداسة في العالم، اديني أني أكون صورة حلوة ليك علشان لما يشوفوني يمجدوا أبي الذي في السماوات. أمين.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوشة على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 129، ترنيمة المصاعد.
2: كثيرا ما ضايقوني منذ شبابي، ليقل إسرائيل، كثيرا ما ضايقوني منذ شبابي، لكن لم يقدروا علي. على ظهري حرث الحراث، طولوا أتلامهم، الرب صديق، قطع ربط الأشرار. فليخزى وليرتد إلى الوراء كل مبغضي صهيون، ليكونوا كعشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقلع، الذي لا يملأ الحاصد كفه منه ولا المحزم حضنه. ولا يقول العابرون بركة الرب عليكم، باركناكم باسم الرب.

أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخار؟ يقول الرب. هو ذاك الطين بيد الفخار، أنتم هكذا بيدي، وأعطيكم قلبا جديدا، وأجعل روحا جديدة في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم، وأعطيكم قلب لحم، وأجعل روحي في داخلكم، وأجعلكم تسلكون في فرائدي.

به. قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني.

زمن المعجزات ده ولا وفات فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتيرة مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. والعجيبة الأولى اللي نتقابل معاها في رحلتنا مع صانع العجائب تفتكر إيه؟ مش محتاجة تفكير كتير، فكر ثواني كده وهتلاقي على طول إن الإله العظيم صانع العجائب تظهر قدرته من بداية الخليقة. سفر التكوين أصحاح واحد وعدد واحد، في البدء خلق الله السماوات والأرض، وتبدأ معجزات الخلق واحدة ورا التانية. وقال الله ليكن نور فكان نور، قال الله لتجتمع المياه تحت السماء وتظهر اليابسة، قال الله لتنبت الأرض عشبا، قال الله لتكن أنوار في جلد السماء، وبعدها خلق الطيور وخلق الحيوانات ونوصل لحد خلق الإنسان. في عدد 27 اقرأ معايا كده وحاول تقرأ بصوت عالي لأن في رسالة لناس بتسمعنا. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه. أنت مخلوق على صورة ربنا، افتكر حقيقة ما ينفعش ننساها. العجيب خلق الكون بكل ما فيه من لا شيء. ركز معايا كده، هقولك آية هتبان صعبة شوية لكن هنحاول نفهمها ببساطة مع بعض. الآية دي موجودة في رسالة العبرانيين، رسالة العبرانيين وأصحاح 11، وكتير مننا عارف إن ده اسمه أصحاح الإيمان في الكتاب المقدس. عدد 3 بيقول بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. يعني لو قلناها ببساطة، ما كانش فيه أي حاجة مرئية، ما كانش فيه حاجة أصلاً. الخالق أعطى كلمته واتخلقت كل حاجة، كل حاجة اتخلقت من لا شيء. علشان كده رسالة روميا بتأكد وتقول لنا في أصحاح 4 عن العجيب إنه يدعو الأشياء غير الموجودة وكأنها موجودة. لازم أقف هنا، وكل واحد واحدة فينا يبص على حياته ويقول إيه الأمور اللي أنا منتظرها تحصل ومنتظر ربنا يتدخل فيها، لكن مفيش أي عوامل مساعدة، مفيش أي حاجة مشجعة، مفيش أي حاجة تقول إن الأمر ده ممكن يحصل. معجزة الخلق بتشجعني وتشجعك وتقول لنا ربنا مش محتاج إنه يبقى فيه حاجات تساعد، ده قانون البشر الطبيعي اللي بيقول بما أن إذن. لكن مع العجيب النهاردة الرسالة بتقولك لو مفيش أي حاجة تقول إن الأمر ده ممكن يتحقق، إن المشكلة دي ليها حلول، إن الاحتياج ده ممكن يتسدد، إن حالك ده هيتغير ومش هيكمل كده، اتشجع معانا النهاردة. الخالق يغير كل شيء بكلمة من فمه، يخلق أمور مش موجودة أصلا من العدم. اكتب الآية دي قدامك عشان ما تنسهيش. مزمور 33 وعدد 9 بيقول لأنه قال فكان، هو أمر فصار. أشجعك، هات ورقة كبيرة كده وقلم خط واضح، واكتب الحاجات الصعبة اللي في حياتك اللي مش ممكن بالمنطق تتحقق، لأن مفيش أي ظروف مساعدة أو أي حاجة تقول إن الأمر ده هيتحل أو هيحصل أو هيتسدد. وشجعك أكتر، اكتب فوق الأمور دي لأنه قال فكان، هو أمر فصار. وافتكر إن العجيب خلق الكون من لا شيء. ارفع قلبك لحظة معايا وتعالى بكل أمور في حياتك حاسس إنها مش ممكن تتحقق، مش ممكن تتحل، مش ممكن تحصل، لأنه مفيش أي عوامل مساعدة في حياتك، مفيش أي أمور مشجعة تقول إن الأمر ده فيه بارقة أمل. تعالى كده وقول له يا رب أنت النهاردة قلت إنه أنت الخالق العجيب العظيم الذي تخلق من لا شيء، الذي تدعو الأشياء غير الموجودة وكأنها موجودة. أنا بجيلك يا رب بكل أمور في حياتي فقدت الأمل فيها،
حاسس إنها مش ممكن تحصل، وبتمسك وبصدق إن العجيب يأمر فيخلق أمور جديدة في حياتي. اتشجع، في أمور جديدة تتخلق في حياتك من العدم. نتقابل بكرة مع العجيب.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الحزن تقيل، بيخلي الأيام شبه بعضها، بيخلي الروح مطفية. ساعات الحزن بيبقى زي ضباب بيخفي عن عينينا أي بصيص نور، لكن محبة يسوع مش بتطبطب بس، دي قادرة تغير كيمياء الوجع ده جوانا. الوعد بيقول: وأحول نوحهم إلى طرب، وأعزيهم وأفرحهم من حزنهم، فأرمية 31. الدموع مش ضعف والوجع مش عيب، يسوع نفسه بكى عند قبر صديقه لعازر، لكن الفرق في حضرة يسوع الدموع ما بتبقاش هي النهاية، بتبقى بذرة لرجاء جديد ومبقاش ليها تأثير على نفوسنا. نور المسيح بيبدد ظلمة الحزن لما بيوريك إن صليب الألم دايما وراه فجر القيامة. هو مش بيسيب جرحك بينزف لوحده، لأنه هو رجل أوجاع وعارف إزاي يداويك ويقف جنبك. ريح قلبك، أنت محبوب في ضعفك تماما زي قوتك. الحزن ساعات بيحسسنا إن مفيش بكرة، لما قلبك بيتكسر بتحس كأنك وقعت في بير ضلمة، لكن القصة ما خلصتش هنا. محبة يسوع بتقولك لسه في حياة، هو اللي حول أقصى لحظة ألم على الصليب لأعظم لحظة مجد، ومعاه حزنك مش هيكون سجنك، ده هيكون الباب اللي هتدخل منه لتعزية وفرح ملوش مثيل. كلمتين من القلب: كن رحيم بنفسك، اتعامل مع حزنك زي طفل صغير بيبكي، احضنه، حزنك مش عدوك، هو جزء منك، في قدرة أعظم جواك تقدر على الشفاء والنهوض، تقدر تقومك. افتكر دايماً إن النور لا يدخل الغرفة إلا إذا وجد شرخاً في الجدار، وأحياناً الحزن بيكون الشرخ ده اللي بيسمح للنور الإلهي يدخل لأعماقك ويشفيها.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت حاسة إن في مقاومة جامدة قوي عشان أعرف أقعد قدام ربنا، فكنت بقوله الكلمات دي كل يوم. بقى بيبتدي بطريقة بتخليني مش عارفة ولا قادرة أقعد معاك، مش عارفة في إيه، بس اللي أنا عارفاه إن اللي ساكن فيا عظيم جدا، مش هبص على اللي معطلني دلوقتي ولا هحط عيني عليه. عينيا هتبقى عليك أنت، أبويا وصديقي وحبيبي، أنت الهدف اللي أنا رايحاله، أنت النور اللي في حياتي. أشرق عليا وافتح كل ضلمة فيا، كل حتة سكنها عدوك أو رمى فيها أفكاره أو مشاعره. قدسني بالكامل ليك النهاردة، أحبك يا رب يا قوتي، أنت صخرتي وحصني وملجئي، ومفيش غيرك بمسك فيه بكل قوتي. أشكرك على نبع الحب الفايض من قلبك ليا، برفع عيني عليك بالكامل، بشيلها من على نفسي ومشاعري وجسمي وإنهاكه وبحطها عليك يا بويا. الروح القدس ياخدني لعرشك النهاردة وأشوف يسوع وهو واقف عن يمينك بيشفع فيا وبيغطيني ببره الكامل. أنا مقبولة في عرش النعمة، أنا محبوبة ومرضي عني ومرحب بيا، ممسوكة بإيدك القديرة، أنت مش مستغني عني، أنا مهمة عندك جدا وأنت فرحان بيا ومقدرني. وحسيت إن ربنا بالروح القدس كده كأنه بيقول لي: أنا عارف التحديات اللي بتعدوا فيها والمشاكل اللي بتقابلكم وبتترمي عليكم عشان ما تعرفوش تقعدوا معايا، وإن قعدتم تبقوا مشتتين ومش عارفين تستقبلوا حضوري الخاص المميز ليكم. وأنا بقدر جدا المجهود اللي بتعملوه لما بتصروا إنكم تقعدوا وتقفوا قدام المشاكل وتعب الجسد والإنهاك والذهن اللي بيفكر في ألف حاجة، وتقرروا إنكم تركنوا الأمور دي كلها على جنب وتقعدوا معايا. أنا مش باخد المجهود ده أمر عادي أو مسلم بيه، نوع الجهاد ده غالي علي قوي، هو صلاة في حد ذاته ولقاء معايا. أنا شايفه كده في عينيا، لما مش بتستسلموا وبتصروا إنكم تقعدوا بالرغم من كل حاجة وتفضلوا تعفروا مع روحكم ومع المعطلات دي، قلبي بيفرح. في حاجة خاصة بتوصل ليكم حتى لو كان وقت المعافرة طويل ووقت اللقاء الحقيقي قصير، لكن في الوقت القصير ده بتكونوا كأنكم مديتوا ايديكم بسرعة وخدتوا حاجة من جوه قلبي ليكم. ما تخافوش، مفيش دقيقة بتقضوها بصدق في محضري وتخرجوا فاضيين أبداً. عارفين ليه؟ لأن المايدة بتاعتكم معدة بالفعل وجاهزة، أنا مش بحضرها وإنتم قاعدين معايا، أنا عارف أنا عايز أوصل لكم إيه كويس قوي. أنا مش بفكر هعمل إيه معاكم وإنتم قاعدين قدامي، أنا من زمان قوي قوي مفكر فيكم وفي كل حاجة عايز أعملها معاكم وبيكم. كل شيء معد وجاهز، إنتوا بس تمدوا إيديكم. تعالوا المحضر أبوكم، ولما تلاقوا المعافرة شديدة ومستمرة الأيام اوعوا تستسلموا ليها، لأنها بتقول لكم إن في حاجة قوية جدا جاية ليكم، ده معاد استلامها، وفي عدو عايز يمنعها عنكم وبيعمل كل اللي يقدر عليه عشان ما تاخدوهاش. وصيتي ليكم: ما تدوش فرصة لعدوي وعدوكم يسرق قعدتكم معايا والوقت الخاص اللي بينا. ده المكان اللي بتفهموا فيه وبيحصل فيه تجديد الذهن، وده اللي بيساعدكم تتغيروا ويعاد تشكيلكم عشان تكونوا شبه يسوع، ودي الحرب الأساسية اللي عليكم. لو كل واحد منكم بأمانة اتأمل حياته وعلاقته بيا، هيلاقي التواجد في محضري من أكتر وأهم الأمور اللي دايماً بيتحارب فيها واللي أخدت وقت طويل في المعافرة عشان يقدر يتزبط فيها. لأنه المكان الحقيقي للنور والإعلان والتشكيل والفهم والتوبة وتجديد العهود والخروج بعد كده للعالم، وانتم مستعدين وعارفين دوركم كويس قوي وفاهمين السكة تتمشي ازاي، فتكون نور حقيقي واضح غير مخفي، وتكون ملح صالح غير فاسد، فتقدروا تعملوا فرق في كل مكان تتحركوا فيه. عشان كده انتم خطر على مملكة العدو المتسلطة على العالم ده، وبكل طريقة مش عايز ده يحصل. عايز وجودكم يبقى تأثيره في أضيق الحدود، وده بيعمله بأنه في الأول يمنع أو يعطل قعدتكم ولقائكم بيا ويشتتكم بكل الطرق، وإذا نجح بيكمل لأن طريقته نجحت وللأسف اديتوه الفرصة يمنعكم عني، وإذا ما نجحش للآخر أو يبقى عطلكم على قد ما قدر. وبرضو للأسف في ناس بتبلع الطعم وتزهق بعد ما تعافر شوية، تروح قايمة وما تكملش تقف ليه وتاخد اللي في قلبي ليها. صدقوا إني عايز أقابلكم، صدقوا إن الروح القدس اللي فيكم يقدر يساعدكم إنكم تكتشفوا حيل العدو ومعطلاته، ويقدر كمان يساعدكم تقاوموا وتقفوا لروحكم. صدقوا في يسوع اللي واقف يشفع فيكم قدام عرش النعمة لواحد واحد منكم. انتم مش متسابين ولا منسيين ولا مش مهمين عند أبوكم، انتم غاليين قوي، ليكم مكانة في قلبه مش ممكن تتغير ولا تتزعزع. انتم أبناء، قاوموا وما تستسلموش، واستمتعوا بمحضر أبوكم وكلوا من المائدة المعدة ليكم، وتعالوا قدامي وأنا أفتح عيونكم وأذهانكم عشان تقدروا تفهموا أكتر وتستمتعوا بالشركة الحقيقية مع الآب والابن والروح القدس. آمين.

عايز أخرج من هذا المكان إنسان آخر. اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك يرجعون.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

عايز أقول لكم إنه كذاب، الكذاب اللي بيقول لك ما فيش فايدة، ما تحاولش، كل حاجة بتعملها مش هتكمل، وده مش حقيقة. إحنا جايين نقول لكم ده الصوت اللي بيسمعه لك إبليس عشان تبعد وعشان تبقى يائس من نفسك ومش عارف تحط رجلك على السكة الصح. على فكرة ناس كتيرة بتصرخ بس للحتة الغلط، بتحفر أبار مشققة لا تضبط ماء، سيبوا لينبوع المية الحية ويحفروا الأبار المشققة دي بأنهم يروحوا يدوروا عليها في أي حتة، ويجي الكذاب يقولك ما تحاولش، عمرك ما هتشبع، عمرك ما هتفرح. بس الحقيقة احنا جايين نكلمكم عن حد تاني خالص يعرف يفرحك ويعرف يملك حياتك بحقيقي ويساعدك تعبر فيها. صرخ له هو مش لأي حد تاني.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج. بختار أهدى قدامك يا يسوع، وديك المجال والمساحة إنك تقود تفكيري وترشد ذهني. مفيش شيء يشتتني، مفكرش في أي حاجة دلوقتي، ولا في الشغل ولا في الخدمة ولا في الناس ولا في أي حاجة بعملها، ولا حاجة تشغل دماغي. بختار أخضع ذهني وكل خلية في جسمي ليك يا روح الله، يلي عارفني وعارف أعماقي أكتر من أي إنسان في الكون. اتغلغل جوايا بكل قدرتك وتعامل مع كل حتة فيا محتاجة تتظبط. اظبطني على موجتك وحررني من أي فكر مش منك، فكر فيه إدانة أو إحساس بالبر الذاتي أو إني بفهم أحسن من الباقيين. أرجوك، أنا أقل وأضعف من الكل، وإذا كان فيا حاجة عدلة ده بسبب وجودك وسكناك جوايا وشغلك عليا العمر اللي فات ده كله. يا روح الله امتلكني أكتر وأكتر وفيد جوايا بكل اللي في قلبك. أنت عندك مشيئة وخطة لحياتي حققها فيا من فضلك. أنت عندك استخدام ليا أعظم وأقوى بحسب الإمكانيات والوزنات اللي تدهاني. ساعدني أدي نفسي بالكامل ليك والاستخدامك ليا، وأنت هتديني قوة على قد اللي عايز تعمله بيا وفيا. شكرا على كل استخدام حصل في حياتي قبل كده، كله نعمة وشرف من عندك إني أكون بعمل في كرمك. اديني معونة من فضلك وقوة على قد اللي ناوي تعمله بيا. وحدني بيك وبمشيئتك ناحية كل شخص بقابله. فعلا الاحتياجات مش معقولة حتى وسط المؤمنين اللي عارفينك. إبليس بيخبط يمين وشمال ومش سايب حد. ادينا نرفع ونشجع بعض طول الوقت من غير ما نمل ونحس انه كأنه مفيش فايدة. لا يا رب، كلامنا المليان بيك بيفرق، تجديدنا وتشجيعنا اللي بيخوروا الايام دي بيفرق لما بنشاور عليك ونعليك في عينيهم، بيفرق لما بنقبلهم بحب وبنسمع أنتهم وشكواهم، بيفرق مش بس معاهم لكن معاك انت كمان، كأننا بنفتح سكة تدخل منها ليهم، بنفتح لك شباك على حياتهم تقدر تتواصل معاهم. عشان إبليس شرير قوي بيقفل الأبواب بترابيس تخلي الناس مسجونة جوه نفسها، وكلامنا عنك وعن أعمال عنايتك وعن حبك ليهم كأنه سكة الخروج من اللي هم فيه، وده مش هيحصل غير بالاتكال الكامل عليك. ده بيفتح طاقة نور بتدخل منها ليهم. انت عايز تنقذ الناس من الأسر، وعايز تفك الأذهان من الكذب وتحرر النفوس من الاكتئاب وصغر النفس وذل العدو. انت عايز نصرة المسيح تملى ولادك حتى لو عايشين وسط عالم ساقط اخضع للكذب والبطل. ادينا نكتشف الطرق الملتوية اللي بيدخل لنا منها وللي حوالينا كمان، كل أساليبه في تشتيت أذهاننا عشان يفقدنا تركيزنا معاك. ادينا نرفض أول بأول وننفض أول بأول اللي بيرميه علينا. علمنا نكون مركزين على شخصك وعلى اللي انت عايزه مننا وعلى اللي انت بتشاور لينا عليه. نخرج بره نفسنا وبره الحاجات اللي بتشدنا يمين وشمال، ونختار كل يوم اختيار واحد هو انت. هنعيش يومنا ليك وبيك. وحسيت كده كأن الرب بيكلمني بالروح القدس وبيقول لي صراع الممالك ده داير جواكم طول الوقت. ساعات بيبقى صوته عالي وتحسوا بيه وتدركوه، وساعات بيبقى صوته هادي، لكن الصراع جامد وانتم مش واخدين بالكم. عشان كده اختياركم لازم يكون يومي، من أول دقيقة في يومكم. هتعيشوا لمين النهاردة وهتختاروا إيه؟ الموضوع جد صدقوني، والحروب دي بتتحسم بقرارات واعية تخرج من قلبكم وتعلن في كلماتكم وتفكروا روحكم بيها طول اليوم. عشان كده دايما بقول لكم إن اختياراتكم مهمة قوي. هتختاروا إيه؟ هتحطوا عينيكم على مين؟ حتى وانتم ولادي ممكن تختاروا اختيارات مش صح، تخليكم طول الوقت بتعفروا ومش عارفين ترفعوا راسكم. كونكم أبناء ده مش هيمنع عدوي إنه يقرب منكم أبداً، ده هيحاول بكل الطرق يشتت تفكيركم في أمور جانبية وانزعاجات خارجية وداخلية عشان يسرق كل اللي يقدر عليه من وقتكم وفرحكم وسلامكم ودوركم وتأثيركم في الملكوت. انتم مدعوين لأمور أعظم بكتير من تخيلاتكم، والأمر مش بس محتاج الروح القدس ينجز ويحقق الأمور دي بيكم، محتاج كامل انتباهكم وتركيزكم وقراراتكم اللي في صالح الملكوت. اسلوب حياتكم واختياراتكم والشغل على نفسكم عشان يقدر يحقق مشيئته فيكم. وعلى قد التركيز والأمانة على قد الاستخدام وقدرة الروح القدس فيكم على الحركة والوصول من خلالكم. في دور مهم عليكم وغير قابل للاستغناء عنه، لازم انتم اللي تقوموا بيه، ده احتراما ليكم والإرادتكم الحرة. ما بيجيش بالغصب ولا بلوي الدراع، وكله بيبتدي بذهنك وتفكيرك. بتفكر في ايه وبتفكر ازاي؟ عشان كده الآية اللي بتقولك في رومية 12:2، تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، وقتها بقى هيحصل ايه؟ لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. تغيروا ده فعل أمر، مش الروح القدس هو اللي هيعمله فيك، لأ، اختيارك الأول إنك عايز تتغير، وخضوعك بعد كده لصوت الروح القدس جواك هو اللي بيقودك في سكة التغيير، إنه يجدد ذهنك. لما تسيب روحك تتفتح قدامه وقدام الحق الكتابي وتطلب منه فهمني، افتح مداركي، شاور لي على الغلط اللي فيا، وتاخد خطة هتعمل ايه عشان تتعامل مع الأخطاء دي أو اختياراتك اللي مش متظبطة، وتمشي مشوار من التدريب اليومي بأمانة وبتواضع. طبعا هتتحارب إنك تكمل زي ما أنت وما تتغيرش، لكن إصرارك هو اللي هيفرق. تركيزك في سكة التدريب هو اللي هيديك نعمة تقول لأ لمغريات العدو واختياراته السهلة. لما يقولك ما الناس كلها بتعمل كده، ما تشوف المؤمنين اللي حواليك مش محبكينها قوي كده، انت احسن من غيرك بكتير، ارتاح شوية، انت هتتعب قوي بالطريقة دي. لازم ردك وقتها يبقى حاضر جواك، انا عايز اعيش مشيئته الصالحة والكاملة والمرضية اللي ليا، اعيشها كلها، وفعلا تدوق الفرح الحقيقي اللي بيجي مع الحياة المنضبطة اللي رايحة ناحية هدف شايفاه ومتمنياه. ده يديلك قوة تقول بيها لأ لأي حاجة تحودك عن السكة دي، حتى لو ما كانتش خطية خالص، لكن حاجة ما توصلكش. اختيار مش هيوديني في أي حتة، لكن ممكن يضيع وقت مني، لفة كده ملهاش أي داعي. الذهن المدرب الواعي يلقط الأمور دي بسرعة وياخد قرار فيها برضو بسرعة، ما يسيبش نفسه مش عارف قوي هيعمل فيها ايه، على طول بيفكر هل اللي انا بعمله ده امر صالح؟ هل هو للبنيان سواء ليا او للي حواليا؟ فقراره عارف يبنيه على ايه، مش طول الوقت عمال يسأل اللي حواليه اعمل ولا ما اعملش، اروح ولا ما اروحش. قادر يقرر لنفسه لان في روح الله وفاهم فكره وشايف الهدف اللي رايح له، ومش عايز يخرج عن التراك بتاعه في سباق حياته، وكمان بيبقى قادر وعارف يساعد الناس اللي حواليه واللي محتاجين الإيد الممدودة والرأي المليان نعمة وحق. تجديد الذهن مفتاح الحياة المتجددة المنتصرة، واللي مش هيحصل غير بإرادتك الحرة الخضعة للروح القدس اللي ساكن فيك وعارف عايز يعمل إيه بيك وفيك. آمين.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر، وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قضيتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أثق يا رب ان انت اللي بتعمله كله صالح وكله امانة من الان والى الابد. امين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي المستمعين والمستمعات، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا حكمة سماوية، الرحلة اللي احنا ماشيين فيها مع سفر الأمثال من الحكمة اللي جاية من السماء عشان نتعلم ونتبارك ونعيش حياة مظبوطة. تعالوا مع بعض نبدأ كده نقرأ من أصحاح واحد كام آية ونشوف النهاردة ربنا هيكلمنا إيه من حكمته السماوية اللي على فم سليمان في سفر الأمثال. فأمثال واحد يقول كده في عدد واحد: أمثال سليمان ابن داود ملك إسرائيل لمعرفة حكمة وأدب لإدراك أقوال الفهم. في عدد سبع يقول: مخافة الرب رأس المعرفة، وأما الجاهلون فيحتقرون الحكمة والأدب. سؤال ليك وليا وليكي: هل أنت شخص حكيم؟ ده سؤال مهم قوي وكبير قوي، وعايزين النهاردة نعرف يعني ايه حكمة وايه مظاهر الحكمة. للأمانة احنا كلنا محتاجين حكمة في الحياة. يعني ايه حكمة؟ بحسب سفر الأمثال وبحسب كلمة الله، الحكمة مش هي المعرفة، لكن الحكمة إمكانية استخدام المعرفة، واستخدام المعرفة في التمييز بين ما هو صواب وما هو خطأ، وبالتالي أنا بتصرف بناء على كده. الحكمة في كلمة الله هي مخافة الرب، الحكمة في كلمة الله هي البراعة، هي المهارة، هي التمييز. الحكمة في كلمة الله هي ازاي تتصرف صح في المواقف الصح. الحكمة اللي في كلمة الله مش هي الحكمة حكمة المعرفة، لكنها حكمة عملية مش حكمة عالمية. الحكمة في كلمة الله هي حكمة العقل، هي مش بس حكمة العقل لكن حكمة الإنسان كله، حكمة الحواس. يعني شخص حواسه حكيمة. يعني واحد حواسه حكيمة؟ يعني عينيه حكيمة، يبص بصات كويسة ويفهم الأمور، يديه حكيمة يعمل حاجات صح، رجليه حكيمة يروح مشاوير صح، قلبه حكيم يحس أحاسيس مظبوطة وقلبه يتجه في اتجاهات مظبوطة. حكمة الحواس بتاعته، لسانه حكيم، يعني يقول كلمات صح وكلمات تبني وكلمات حقيقية، ما يقولش كلمات شر. الحكمة بحسب كلمة الله نتيجتها طهارة في السلوك الشخصي وتعامل بالعدل مع الناس اللي حواليا. الحكمة كلمة كبيرة قوي، ويمكن في الحلقات الجاية كل شوية نعرف يعني حكمة. والحكمة الكلمة تحديدا دي جت حوالي 40 مرة بشكل صريح في سفر الأمثال، وجت إشارة ليها في السفر أكتر من 104 مرة. نوع الحكمة اللي احنا بنتكلم عنه هنا دي حكمة سماوية، دي مش حكمة أرضية، دي خبرة إلهية مش خبرة إنسانية بس. وإحنا عايزين نصلي إن ربنا يدينا هذا النوع من الحكمة، حكمة من السماء. وإحنا لازم عشان نعمل كده نخلي الرب ونطلب منه أنه يعلمنا ويدخلنا في خبرات ويفتحنا على روح القدوس، يفتحنا على كلمته، عشان ناخد حكمة من النوع ده، حكمة من السماء. نتقابل الحلقة الجاية.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوش على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة وحق جديد من كلمة الله. مبسوط أن أنا أكون بتقابل معاكم في البرنامج الجميل اللي هو بينقل لنا بسرعة فكرة الله. عندي آية موجودة في إنجيل متى صح 25 وآية 6 يقول: ففي نصف الليل صار صراخ هوذا العريس مقبل فخرجنا للقائه. حقيقة المثل ده جميل، مثل العشرة العذارة اللي كانوا مستنين العريس. حقيقة المشهد ده غريب قوي قوي. هو بيتكلم عن خمسة عذارة حاكمات وخمسة عذارة لكن بكل أسف جاهلات. بصوا متشابهين في حاجات كتير، دول عذارة ودول عذارة، دول خمسة ودول خمسة، دول معاهم مصابيح ودول معاهم مصابيح، دول نعسنا ونمنا ودول نعسنا ونمنا. بس الفرق الرهيب انه العذارة الحاكمات كان معاهم الزيت في أوانيهم، فلما جه العريس وصار الصراخ قاموا صلحوا مصابيحهم واستقبلوا العريس، دخلوا معاه للعرس، وبعدين يقول أغلق الباب. التانيين بيدوروا وراحوا للعذارة الخمسة الباقيين، ادونا من الزيت اللي عندكم، مش هيكفي لينا وليكم، مش هينفع حد ياخد حد معاه، مش هينفع حد يكفل حد معاه. هي دعوة شخصية، هو الدخول بصفة شخصية، مش بالعيلة ومش بالشلة ومش بالطايفة ومش بالكنيسة ومش بالمجموعة، لكن دي دخول فردي. دخلوا كل واحد أو كل واحدة من العذارة الحاكمات معاها مصباحها ودخلوا العرس، لكن فضلوا الجاهلات بيدوروا على زيت، وهم بيدوروا دخل العريس وأغلق الباب. أنا نفسي أحط عنوان للمثل ده وسميه نعمة الاستعداد. والسؤال اللي مليني وأنا بكلمك عزيزي المستمع، أنت مستعد؟ لو جه العريس النهاردة هتروح فين؟ لو جه العريس أخبار مصباحك إيه؟ لو جه العريس هل يا ترى هتدخل معاه ولا لسه مشغول إنه أنا أحاول إن أنا يعني أعمل أي حاجة، أحاول أشوف زيت، أحاول أنور؟ ربنا يدينا نعمة إنه نكون جاهزين للوقت ده. ربنا يدينا نعمة إنه لما يجي العريس ندخل معاه للعرس. جميل جدا جدا جدا ان كل حد فينا يكون عامل حساب لليوم ده، يكون عامل حساب ومش هيدخل للعرس غير اللي اختبر نعمة الخلاص من خلال عمل المسيح الكفاري على الصليب. يمكن باقي في العمر قليل، يمكن بتسمعني وربنا بيدي لك فرصة وفرصة وفرصة. من فضلك النهاردة، اللي مسافر بلد يومين بيعمل حساب يومين، ياخد معاه لبس يومين وتكت تذكرة ليومين، يحجز ليومين. بس اللي رايح مكان مصيف اسبوع او هيغير جو اسبوع بيعمل حساب اسبوع. بس المسافر لدولة تانية، اللي رايح لدولة يشوف ابنه او بنته من دولة لدولة، مثلا من مصر لامريكا او استراليا، بيعمل حساب شهر، بيحجز لشهر وهو رايح عارف انه هيقعد شهر. طب ايه رأيكم اللي مسافر ابدية يعمل ايه؟ هل يا ترى احنا عاملين حساب السفرية دي، ولا هل يا ترى احنا نسين انه في يوم من الايام هنروح، في يوم من الايام هنمشي، والعريس جاي، العريس جاي، في صوت صراخ بيقول العريس جاي. اول ما جه صوت الصراخ العذارة الحكمات قاموا بسرعة بسرعة بسرعة وجهزوا ودخل العرس. انت جاهز وانت جاهزة، ولا هل يا ترى المصباح انطفى وانا نايم ومش قادر ومش فاكر ومش عارف انه جاي؟ جهلي وعدم معرفتي بان المسيح جاي ما يعفنيش، لكن كمان النهاردة نفسي اقول ربنا يديك ويديكي تكون مستعد وندخل معاه للعرس. اصلي لكل حد فينا يكون حكيم، وقول كده سليمان الحكيم: ان كنت حكيما فانت حكيما لنفسك، وان استهزأت فانت وحدك تتحمل. ربنا يديك نعمة الاستعداد وتكون جاهز وتكون مستعد للعريس واليوم اللقاء. والرب معاك وقابلك في أي فكرة جديدة، وإلى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكرا إنك ثابت لا تتغير، أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه ومعملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك، أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكرا إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

سليمان كان لسه مخلص تدشين الهيكل وظهر لي الله مرة تانية. عارفين قال له ايه؟ قال له خد بالك، إذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم، صلوا، طلبوا وجهي، رجعوا عن طرقهم الردية، هيعمل ايه؟ يسمع من السماء، يغفر خطيئتهم، يبرئ أرضهم. أعتقد أن ربنا عمله معانا هنا معجزة، ربنا عمله معانا في مصر معجزة، وده عشان كان في ركب سجدة. أنا نفسي نقف مع بعض، إحنا عندنا وقت قصير نصلي فيه عشان بلدنا، ونصلي فيه عشان منطقتنا، ونصلي فيه علشان كل الأمور اللي شايفينها استحالة اللي يحصل فيها حل. إحنا كنا شايفين كده من 11 سنة والرب استجاب بطريقة عجيبة. هو الإله اللي يقدر، هو وحده اللي يقدر. ارفع قلبك النهاردة، ارفع قلبك وانت عندك ثقة ويقين، ارفع قلبك وانت متأكد انه إلهك حي، ارفع قلبك لإلهك وانت شايف وفاكر اللي عمله معانا ال 12 سنة اللي فاتت هنا وفي بلدنا. ارفع قلبك عشان كل البلاد اللي حوالينا، منطقتنا العربية محتاجة لهذا الإله، محتاجة لإيد ترفع، محتاجة ليسوع، محتاجة لشفاء، محتاجة لسلام. نشكرك لأنك بتسمع، ونشكرك لأنك بتغفر، وننتظر أنك تبرئ أراضينا يا رب، تبرئ أراضينا. صلي عشان نهضة، صلي عشان نهضة في بلدنا، صلي عشان نهضة في المنطقة، صلي عشان نهضة لبيوتنا. احنا عارفين ان مفيش حل بشري، بس احنا بنثق في هذا الاله العظيم. ارفع قلبك وتعالى رنم معانا الترنيمة اللي جاية. هتيجي ومش هتتأخر، هو ما تأخرش وعمره ما بيتأخر، مواعيده غير مواعيدنا خالص، طرقه غير طرقنا. هل تثق فيه النهاردة؟ حط قلبك بالكامل، تعال رنم الترنيمة دي معانا. ارفع كل المنطقة، ارفع بلدنا. صلي وانت بترنم الترنيمة دي.

إيه هو الوقت المناسب للشغل؟ هل هو الصبح ولا بالليل؟ ده سؤال بيواجه كل واحد بيبتدي مشروع أو عنده شغل عايز يفكر فيه. سليمان كان عنده وجهة نظر مختلفة في سفر الجامعة عن وقت الشغل، هل هو الصبح ولا بالليل؟ وإيه المفروض أعمله طول ما أنا عايش في مدة أيام حياتي؟

في بيئة كلها زراعة، وكان أهم حاجة للفلاح إنه يزرع وإنه يحصد. الحصاد بالنسبة له معناه إنه نجح، إنه اشتغل، إنه طلع ثمر. سليمان بيتكلم من البيئة دي وبيقول في جامعة 11-6: في الصباح ازرع زرعك، وفي المساء لا ترخي يدك، لأنك لا تعلم أيهما ينمو، هذا أو ذاك، أو أن يكون كلاهما جيدين سواء. يعني إيه؟ سليمان بيوجه النصيحة لكل فلاح شغال في وقته، بيقوله كده: الصبح ازرع، طب لقيت عندك وقت، وقت المساء جه، الليل جه، وعندك طاقة، ازرع برضو. ليه؟ لأنه في عنصر في الشغل بتاعنا مش معروف اسمه بكرة. أنا النهاردة بشتغل بس بكرة مش عارف في إيه. عشان كده بيقوله: لأنك مش عارف بكرة في إيه، أنت لا تعلم أيهما ينمو، ربما ده أو ده، أو ربما الاتنين ينجحوا. تخيلوا معايا فلاح زرع زرعه الصبح بس، وفضل معاه وقت وبذور، وقرر أنه ما زرعش بالليل، يرتاح، عنده إمكانية أنه يشتغل، بس قال خلاص اللي عملته ده كفاية. ولما جه وقت الحصاد اكتشف أن اللي زرعه الصبح ما طلعش. سليمان بيوجه نصيحة وبيقول كده: اعمل ما دام ذلك ممكنا، طول ما أنت قادر تشتغل اشتغل. ليه؟ لأن اللي بتعمله النهاردة، اللي بتحضره النهاردة، هيبقى له مردود بكرة وبعده. طب أنا مش عارف بكرة، أنا مش عارف بكرة هيجي أساسا ولا لأ، أنا مسؤول عن النهاردة بس، وبكرة في إيدينا الله. عشان كده طول ما الله مدي لك وقت وطاقة ومجهود، ده الوقت المناسب للزراعة. الأشغال اتغيرت، يمكن مش كلنا شغالين في الزراعة، ويمكن عندنا أشغال مختلفة. كل إيميل هتبعته النهاردة، كل ورقة هتكتبها النهاردة، كل ملف هتخلصه النهاردة، طول ما عندك طاقة تخلص ملف تاني أو تعمل حاجة زيادة في شغلك أو تحضر حاجة تاني، أنت هتحصدها في المستقبل. الله أمين، هو اللي حط قانون الزراعة. في تكوين واحد لما الله خلق الإنسان في أول كم أصحاح إداهم مبادئ الحضارة، إنه كل زرعة هتزرعها، كل بذرة هتلاقيها وتحطها في الأرض هطلع لك واحدة زيها، أنا مسؤول عن ده. أنت كإنسان مسؤول إنك تختار البذرة والأرض وتزرع وتبذل مجهود وتنام وأنت مش عارف إيه اللي بيحصل بالليل. الله هو اللي بينمي البذار بتاعتنا. عشان كده وإحنا موجودين في بيئة العمل كمؤمنين عندنا مسؤولية. الكتاب بيعلمها لنا في سفر الجامعة: اعمل ما دام ذلك ممكنا، لأنك ممكن تكون اللي عملته النهاردة الصبح أو اللي هتعمله النهاردة بالليل بكرة بعده هيجيب لك محصول، أنت متعرفش أنهي واحد فيهم هينجح، فبالتالي هتكون استفدت مرتين. طب لو فيهم واحدة ما نجحتش هتكون استفدت بالتاني. سفر الجامعة زي ما بيقدم رسائل واضحة جدا إن احنا نشتغل بأمانة ونكون حكماء في استخدام الطاقة والوقت ما دمنا في هذه الحياة تحت الشمس مدة أيام حياتنا. كمان بيوجه لنا رسالة إنه جنب الشغل ده مش بس تشتغل وخلاص، تشتغل بحكمة، وجزء من الحكمة دي إنك تعمل ما دام ذلك ممكناً.